حديثنا ونتحدث عن ما قاله الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسير هذه الآيات واختلاف الدكتور القرضاوي مع هذا التفسير. الجاهلون المتعالمون أوغل من هؤلاء في الضلال، أولئك الجاهلون المتعالمون من المعاصرين الذين لم ترسخ أقدامهم في علوم الشرع ولا علوم اللغة، فلم يركنوا من العلم إلى ركن ركين، ولم يلوذوا في المنطق إلى حسن حصين، ولم يعتصموا من الدين بحبل متين، فقد جعلوا كتاب الله عجينة لينة بأيديهم يشكلونه كيف يشاءون، كما رأينا ذلك عند صاحب الكتاب والقرآن الذي أول ما أول من آيات وجمل ومفردات بما تشتهي نفسه دون تقيد بقيد، كما في قولي عن ليلة القدر في قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، سورة القدر. إن الشهر هنا ليس هو المدة الزمنية المعروفة، بل هو من الشهرة والإشهار، فليلة القدر خير من ألف إشهار. مطلع الفجر ليس هو طلوع الفجر العادي الذي ينكشف فيه برقع الليل عن وجه الصباح، بل هو الانفجار الكوني العظيم الذي به ينهدم نظام هذا العالم وتقوم الساعة. فهمي وفهمك وفهم الأمة كلها غلط وضلال، أما هو فهو المكتشف العظيم الوحيد لما جاهله كل الناس. مثال آخر تأويله للصدور في قوله تعالى في سورة الناس: الذي يوسوس في صدور الناس، بأنها تعني الناس الذين يشغلون مواقع الصدارة في المجتمع، كأن جماهير الناس لا يوسوس لهم الشيطان. وكذلك قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سورة العنكبوت، إنهم أيضا الذين يشغلون مراكز الصدارة بين العلماء. وما معنى التعبير في إذن؟ يعني بتجاهل. The ignorant who claim that they are well knowledgeable. Even worse than the categories we have been discussed are those who are ignorant who claim that they are knowledgeable of the current contemporary people who يعني who have no knowledge not well knowledge in the sciences of Islamic law or the language. They are not leaning against a very solid basis of science or knowledge. They didn't go into in logic to a well-built basis. They did not have from the religion itself a strong rope to hold on, because they made the book of Allah subhanahu wa ta'ala as if it is a mold, a very soft mold that they can form in any way they want. For example, one of the examples is the one who wrote the book and the Quran, who has just interpreted whatever he wanted of verses and words and sentences the way he would like, without any constraints, without any law, without any regulation. For example, when Allah subhanahu wa ta'ala said the night of destiny, Allah subhanahu wa ta'ala, the night of destiny is better than 1,000 months, he said that the months here, Shahr, is not the well-known time period we know, 30 days or 31 days. No, it is from being well-known, has a reputation, because then the night of the destiny is better than 1,000 being known or reputation. And he talks about the opening of or the start of the dawn, that it is not the normal daybreak in which the night opens for the morning. No, it is the great universal explosion with which the system of this world will be collapsed and the day of judgment will be occurring. So whatever I understand or you understand or the whole ummah understand is wrong. And what he is the great discoverer who have known what the whole world didn't know before him.
Similarly, he's just interpreting the chests in Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nas, talking about the devil, who just incites in the chests of people. He said, no, it's not the chest, the physical chest or the hearts of the people. No, it is the being, the position in the society, your status in the society. As if the masses of the humans are protected from the insinuation or incension by the devil. Similarly, he says that it is in the verse, these are very clear signs in the hearts of those who have been given the knowledge, Surah Al-Ankabut. No, it's not in the hearts of those. No, it is in the people who are in high status in the societies among the scholars. That's amazing, because he disregards that it is clear signs in the hearts of the those who have been given the knowledge. So ننتقل الآن إلى الباب الجديد، وضع النص في غير موضعه. من أهم المحاذير التي ينبغي الالتفات إليها والتنبيه عليها في فهم القرآن ومثل السنة وما احتويانه من عقائد وشرائع وأحكام وأداب، وضع النص في غير موضعه الصحيح، وهو نوع من تحريف الكلمة عن مواضعه الذي سقط فيه أهل الكتاب من قبلنا. كثيرا ما يكون النص صحيحا لا مطعن فيه ولا خلاف على ثبوته، فهو آية من كتاب الله أو سنة قولية أو عملية أو تقريرية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العيب في الاحتجاج بهذا النص على أمر معين وهو لا يدل عليه، لأنه سيق مساقا آخر. من أين يأتي الخلل؟ قد يأتي ذلك من الخلل في الفكر وسوء الفهم للنص، نتيجة للعجلة والخطف الذي نراه ونلمسه لمسا عند السطحيين أو المغرورين من الناس الذين يتخرصون على النصوص بغير بينة ويتطاولون بغير سلطان أتاهم ويقولون على الله ما لا يعلمون. وقد يكون ذلك من الخلل في الضمير وفساد النية، حيث نرى بعض الناس يريد أن يثني عنان النصوص قهرا لتوافق هواه وتنصر رأيه الذي ربما كونه من خارج الثقافة الإسلامية كما نرى في عصرنا. We come to a new chapter that's putting the text in other than it's supposed to be, in other places. Or one of the major warnings which must be paid attention to and called for to be aware of in understanding the Quran and the tradition of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and what they include of beliefs and laws and rules and manners, is to put the text in other than its right position or right place. And that's it, one way of deviating the words from their positions, where the actually people of the book before us have fallen actually in that. Because in many times the text is true, correct, no one can argue about it, and no one can discuss or claim that it is not confirmed, or because it is either a verse from the book of Allah subhanahu wa ta'ala or a tradition by word or practice or confirmation from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But what is wrong is to take that confirmed text to support a specific opinion while the text does not indicate that opinion, because it is in another context at all. Where does the problem comes from? That may come from wrong thinking or misunderstanding of the text because of being a hurry and many rush to claim that or try to prove that they are knowledgeable and so on. People who are conceited and carried away, who just would go and interpret any text without any evidence, without any proof, and go beyond their limits of knowledge and claim for Allah what they don't know. They talk about what they don't know. Or that may be from disruption in the conscience, evil
where

مبدأ الحاكمية لله مبدأ مسلم به ثابت بالنصوص القرآنية الصريحة، وهو جزء أو عنصر من عناصر التوحيد التي تحدثت عنها سورة الأنعام، وهي سورة التوحيد، وهي ألا تبغي غير الله ربا ولا تتخذ غير الله وليا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، سورة الأنعام، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، سورة الأنعام، ولا تبتغي غير الله حكما كما قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، سورة الأنعام. والذي أجمع الأصوليون وهم يبحثون عن الحكم في مقدمات علم أصول الفقه على أن الحاكم هو الله، لا خلاف في ذلك بين سني ومعتزلي. فما يقوله بعض المتسرعين المتطولين من المعاصرين من أن القول بمبدأ الحاكمية من اختراع أبي الأعلى المودودي وسيد قطب قول صادر عن قلة العلم وعدم استيعاب الموضوع من مصادره الأصلية. عقب أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه على احتجاجهم هذا بكلمته الحكيمة البليغة التي ذهبت مثلا في التاريخ، إذ قال كلمة حق يراد بها باطل، فالكلمة في ذاتها حق إذ لا حكم إلا لله، سواء فسرنا الحكم بالحكم الكوني بمعنى أنه لا يدبر هذا الكون ولا يتصرف فيه إلا الله تعالى، أم فسرناه بالحكم الأمر التشريعي بمعنى أن الأمر الناهي المشرع الذي له حق الطاعة المطلقة هو الله وحده، ولكن هذا المعنى شيء والتحكيم في المنازعات شيء آخر، فهذا أمر قد شرعه الله تعالى وحكم به ودل عليه، فهذا من جملة حكمه سبحانه، وهو ما رد به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس على الخوارج حين ذكرهم بما جاء في القرآن من التحكيم في القضايا الصغيرة المحدودة، فكيف لا مثل قضايا الخلاف بين رجل وزوجته، فكيف لا يجيزه في القضايا الكبيرة البعيدة الأثر العظيمة الخطر. ذكرهم بما أمر به القرآن من التحكيم في النزاع بين الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وما شرعه الله تعالى في تحديد قيمة صيد الحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، اثنين ذو عدل يعني عدول، هديا بالغ الكعبة، سورة المائدة. إن العجلة واتباع الهوى هنا أدى إلى الانحراف في الفهم أو تحريف الكلمة عن مواضعه، وهو ما عاب الله تعالى به أهل الكتاب من قبلنا، كان على هؤلاء أن يجمعوا الكتاب بعضه إلى بعض حتى يتبين لهم الحق، ولا يحكموا بموجب العام قبل أن ينظروا في مخصصاته، وهذا هو شأن أهل العلم الراسخين الذين يتثبتون قبل أن يقرروا حكما أو يفتوا في قضية. That is what it's a word of truth meant for falsehood. And that's what the rebels did when they rejected the principle of arbitration in the difference between Ali رضي الله عنه and those with him and Muawiyah رضي الله عنه and those with him. And the claim that they announced in rejecting that arbitration process is what Allah subhanahu wa ta'ala says, the rule is purely and solely to Allah. Because the principle that rule is to Allah is a well-known and granted principle confirmed with the open, clear, unambiguous Quranic texts, and it is one or an element, part or an element of the elements of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, tawheed, which has been mentioned in Surah Al-An'am, which is Surah Tawheed, and that is not to seek other than Allah as Lord. Allah subhanahu wa ta'ala say, would I seek another Lord other than Allah, and He is the Lord of everything, Surah Al-An'am. And not to adopt other than Allah as supporter. And that is, again in the Surah, say, would I seek a supporter or leader other than the one who created heaven and earth, in Surah Al-An'am. And not take other than Allah as an arbitrator. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, would I seek other than Allah as an arbitrator, and He is the one who revealed to you the book in details,

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. أما موضوع الحديث اليوم فهو قول للنبي عليه الصلاة والسلام رواه المحدثان الشهيران أبو داود والترمذي عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث النبوي الشريف يتناول قضية هامة في حياة الإنسان، وهي قضية العلم. والنظرة الإسلامية إلى العلم نظرة أساسية توجه حياة المسلم في كثير من القضايا التفصيلية في الحياة اليومية. ولذلك لا نستغرب أبدا عناية المسلمين قديما بمسألة العلم من ناحيتين: ناحية نظرية وناحية تطبيقية. فمن الناحية النظرية اهتم علماء المسلمين قديما بالتصنيف حول قضايا العلم، بل إننا لا نكاد نجد كتابا يخلو من أن يتضمن فصلا عن العلم خصص لمباحث العلم. وهذه الكتب سواء أكانت تبحث في العقيدة أم في الفقه أم في الآداب والسلوك وهكذا، مما يعني اهتمام المسلمين أو علماء المسلمين بهذه القضية التي نظروا إليها كقضية أساسية في حياتهم. ومن الناحية التطبيقية فالمسلمون قديما ولا شك قد أنتجوا مجتمعات حضارية راقية. هذه المجتمعات لا يمكن أن تنشأ من فراغ، إنما تنشأ من خلال نظرة إلى قضايا الحياة، ومن خلال منهج يتعامل به الإنسان مع كل قضية. هذا المنهج لا يصدر أيضا من فراغ، إنما ينبعث من نظرة أساسية إلى العلم وشؤونه التفصيلية كما أشرنا. إذن مسألة العلم مسألة هامة، ولكن أي علم قصد به في هذا الحديث؟ نرجو من سماحة الدكتور الصالح أن يبين لنا هذه المسألة، ما هو العلم وأي علم قصده النبي صلى الله عليه وسلم.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة العلم تأخذ معناها إسلاميا من السياق الذي تكون فيه، قرآنيا حديثيا أو في كلام أئمتنا وعلمائنا. فمثلا عندما يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، نفهم من العلم ومن التعلم هنا أنه العلم بالدين والتفقه فيه والتعلم، أي تعلم هذا النوع من العلم. ومنه هنا ما يتعلق بآخر الحديث عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صراحة قوله: إن العلماء ورثة الأنبياء، أو والعلماء ورثة الأنبياء. ويضيف مؤكدا أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، أي لم يورثوا متاعا من متاع الحياة الدنيا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ هذا العلم الذي هو طبعا ديني هنا فقد أخذ بحظ وافر، لأنه قد زويت له الدنيا بحذافيرها، ووجد أن كل شيء مسخر له، مملوك له، بعد أن علم ما لم يكن يعلم. وعلمه لم يكن كسبيا كعلم الناس العاديين، هو علم فيه شيء لدني، أي من لدن الله تبارك وتعالى، كما قال الله لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هنا أيضا في بداية الحديث، حتى في البداية، يمكن أن يظن أحدنا مبدئيا أن الغرض التفقه في الدين لذكر الجنة، من سلك طريقا يبتغي فيه علما، أو في رواية أخرى يلتمس به علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو سهل الله له به، أو يسر الله له به، أي بواسطة هذا العلم، كما ورد في لفظ آخر، طريقا إلى الجنة. أيضا يظن أحدنا لذكر الجنة أن الغرض ينبغي أن يتعلق بالله، بالتفقه بالدين، بكلام رسول الله، بكلام السلف الصالح، يعني الأشياء، القيم الدينية. قد يكون هذا صحيحا، لكن أحيانا في الحديث نفسه، سواء أكان مما أورده رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا، أم عرضه أنفا هكذا من غير أن يطرح عليه سؤال، وخصوصا إذا وجدناه في كتاب الله، أو وخصوصا إذا كان كلام رسول الله شرحا أو تفسيرا لكلام الله تبارك وتعالى، فلا شك أننا حينئذ نجد أن في وسعنا أن نرى في كلمة العلم غير الفقه أو التفقه في الدين. مثلا عندما نقرأ أولا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء وحدهم يخشون الله، نفهم مما قبلها، وقد ذكرت شؤون كونية، أن العلماء هنا قطعا ليسوا علماء الدين، هم علماء الدنيا، هم العلماء بالطبيعة كما تسمى اليوم، هم العلماء بالفيزياء، بالكيمياء، بالفيزياء النووية في أيامنا، بالشؤون الفضائية، بالنبات، بالحيوان، بالمعادن، بالذين يكتشفون ما في الأرض من خيرات. طبعا لأنها هنا لا مكان مطلقا لمن يسمى في نظر الناس رجل دين، علما بأنه ليس في الإسلام رجل دين، في علماء دين، في الإسلام علماء دين، وليس في كهنوت ولا رجال دين. لكن أن يظن أن قوله إنما يخشى الله

0: نجد أنها تفيد الكشف الدقيق العميق عن أطوار الإنسان وأوضاع المادة ونواميس الوجود. وبعضهم يذكر الكشف الحقيقي عن الدقيق العميق عن حقائق نسبية لا مطلقة ومؤقتة لا نهائية، وهذا يقوله الماديون قبل المشتغلين بالشؤون الدينية. إذن قيمة العلم أساسية حتى في مثل هذا الحديث، وخاصة إذا أمكن أن يتناسق كما تقولون وتعبرون دائما مع الفكر الديني، لكي لا يكون هناك تضارب بين أشواق الدين وبين أطوار المادة.
1: طيب لو تسمحون، هل يمكن ربط هذه المعاني باعتبار أنكم أو وسعتم من مجال العلم المقصود هنا في هذا الحديث، هل يمكن ربط ذلك بأن الإسلام كما دعت الآيات القرآنية في العديد من المواضع دعت الإنسان إلى أن يستغل الطبيعة التي سخرها الله له، وهذا الاستغلال أو الاستعمال دليل أو هو من الأدلة للتعرف إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن بالمقابل لا يمكن للإنسان أن يستغل أو يستعمل شؤون الطبيعة المسخرة له إلا بأن يتعرف إلى قوانينها التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشرتم إليه باكتشاف
0: نواميس الوجود، نعم، أو سنن الوجود أو قوانين. لكن أفضل، نعم، أن أسمع كلام أخي.
1: نعم. فضيلة الشيخ فيصل، هل يمكن انطلاقا من هذا الحديث أن توضح لنا قيمة العلم وما يمكن أن يؤخذ من نتائج العلم التي تثبت، سواء من الناحيتين اللتين أشار إليهما سماحة الدكتور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قيمة العلم الأولى أنه طريق إلى الجنة، نعم، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق موصل إلى الله عز وجل وإلى الخشية منه، كما ذكر أخي الدكتور الصالح في الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الآية الأخرى يشير رب العالمين إلى بعض نتائج العلم في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم.
0: أنه الحق،
2: أنه الحق
0: دوم الرب. ألم أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
2: إذن آيات الله في الآفاق هي ما يكشفه العلم، وآيات الله في النفوس كثير منها أيضا مما يكشفه العلم، وهذه الآيات بأنواعها تثبت أن الإسلام حق. إذن في النتيجة المسلم مأمور بطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلماء قالوا ومسلمة أيضا، لأن كل خطاب للرجل بشكل عام هو خطاب للمرأة، إلا ما كانت القرائن تدل على أنه خاص بالرجل.
0: صرح به السخاوي في المقاصد الحسنة،
2: نعم،
0: في الأحاديث الشائعة على الألسنة،
2: نعم. فإذن طلب العلم فريضة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلم كالصلاة وكالصيام وكالحج وكبقية الفرائض.
0: صح.
2: وما دام قد جعله فريضة فلا بد للمسلم أن يستفيد من نتائج العلم وأن يأخذ بها وأن يعتمد عليها، وإلا ما فائدة اعتبار العلم فريضة إذا كنت أتعلم فإذا وصلت إلى بعض الحقائق العلمية أو النتائج العلمية أمتنع عن الأخذ بها؟ هذا يكون من العبث الذي يتنزه عنه الإسلام ويتنزه عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يتعلم المسلم، ولا بد أن يأخذ بنتائج العلم، ولا يمكن

0: أبدا أن تتناقض نتائج العلم مع الأحكام الشرعية، لأن المصدر واحد، لأن الشريعة من الله عز وجل والعلم أيضا من الله، والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن أصل العلم من الله عز وجل، وهو الذي يؤتي الناس قليلا من العلم شيئا بعد شيء بمقدار ما يحتاجون وما ينتفعون. فإذا كان العلم مصدره من الله والشريعة مصدرها من الله فلا يمكن أن يتعارضا أبدا. فإذا وقع تعارض فإنما يكون بسبب إما أن المسألة العلمية هنا هي نظرية وليست حقيقة، وإما أن المسألة الشرعية أيضا هي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء والفقهاء على عدة آراء، فلا يمكن القطع بصواب أحد هذه الآراء. فإذا تعارض أحد هذه الآراء مع مسألة علمية فهذا رأي شرعي ظني خلافي، أو أن المسألة العلمية ظنية خلافية
1: بمعنى أنها نسبية.
0: في هذه الحال يمكن أن يقع هناك تعارض. أما الحقائق الشرعية اليقينية والحقائق العلمية اليقينية فلا يمكن أن يقع
1: والله
0: بينها
1: هذا
0: تعارض.
1: هذا الكلام حقيقة نفيس جدا، لأنه ينهي خلافا حول قضايا لفظية. عندما نتأكد من الحقائق بجملتها أو كلياتها نجد أن الأمر لا داعي إلى كثرة الجدل حوله. لا شك أن ما يسمى تعارضا بين العلم الحقيقي والدين الخالص تعارض وهمي. فإما أن العلم يسمى علما وهو إلى الجهل أقرب، أو هو شيء عابر، أو هو شكل خارجي وترك لبه الحقيقي، وإما أن الدين ليس خالصا لله، إما أن الدين يعبر عن وجهة نظر فقهية إقليمية مذهبية بدلا من أن يعبر عن حقيقة الإسلام الرائعة الداخلة في حياة الإنسان الحالة لكل مشكلاته. فعندما تريد أن تتساءل مثلا اليوم عن القضايا يقولون لنا مثلا كل ما قال العلم نعم يجب على العالم الديني أن يقول نعم، ربما نقول هذا نحن واحد ممن يقولون هذا، لكن كيف؟ يعني أن العلم دائما يقول نعم لكل شيء؟ أبدا. خذ مثلا حالة الإجهاض، امرأة تريد أن تجهض، هل في كل الحالات نقول لها لا إجهاض؟ أبدا لا. ممكن أن تكون هناك حالات يجب وجوبا شرعيا أن يقع الإجهاض مثلا، هذا مثال. لكن يتكلمون معنا في قضية تصنيع الإنسان بطفل الأنابيب، يريدون أن يدخلوها، أن يأتوا بنطفة منوية من أجنبي لامرأة، نقول لا، لأن القضية تصنيع للإنسان، التعبير ذاته مغرور في غرور. يستخدمون عبارة مثل عبارة الدماغ الإلكتروني، أين الدماغ؟ هذا الدماغ لو كان دماغا لما تعطل، لو تعطل فمن يصلحه؟ لا يصلحه إلا الإنسان. فالإنسان هو في الإسلام الذي يعطي للعلم منهجية. العلم ليس معلومات ولكن العلم منهج، العلم طريقة، العلم عملية إنشاء إيجاد شيء. ولذلك لو أن كل العالم اليوم تحول إلى أداة إنتاج، لو كل البشر صاروا مثل الأدوات المنتجة، مثل الروبو يتحركون هكذا تحركا بالكمبيوتر بالعداد بكذا، لأصبح هذا دليلا على أن الحضارة فقدت معناها، لأن حضارة بدون إنسان. من أجل ذلك نجد في القرآن الكريم هذا الربط المستمر الرائع أخوي الكريمين بين الإيمان والعلم. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم وحده من غير هذا المعنى العميق الإيماني الذي فيه أخلاق وفيه توجهات وفيه قدرة على تجميل الحياة يكون علما غير نافع، ويتعوذ منه رسول الله وأمرنا أن نتعوذ منه. نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع.
2: لو تسمح لي بالإشارة إلى الفهم العميق الذي فهمه العلماء المسلمين قديما، فمن قضية العلم ومما ورد في حديث النبوي، في الحديث النبوي الذي معنا هنا، الذي نلاحظ فيه حثا أو دفعا قويا إلى التعلق بالعلم والانتهال منه، حتى اعتبره العلماء قضية عظيمة. فنجد مثلا أبا هلال العسكري في كتابه أو رسالته الصغيرة الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه،
1: التي نشرتموها،
2: فيقول: فإذا كان العلم مؤنسا في الوحدة ووطنا في الغربة وشرفا للوضيع وقوة للضعيف ونباهة للمغمور حتى يلحقه بالمشهور المذكور، كان من حقه أن يؤثر على أنفس الأعلاق، ومن حق من يعرفه حق معرفته أن يجتهد في التماسه ليفوز بفضيلته. نلاحظ هنا فهما عميقا لهذا الدفع الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام.
1: وقد كما أرجو صنعا بنشر هذه المخطوطة.
2: عفوا. كما أحب أن أشير إلى مسألة المنهج الذي تفضلتم بالإشارة إليه، فعلماء المسلمين قديما لم يأخذوا العلم هكذا وبأي طريقة، إنما اعتمدوا على منهج عميق. فنجد مثلا الإمام ابن الجوزي، وهو من كبار علماء المسلمين في القرن السادس الهجري، يقول في رسالة له وجهها إلى ابنه، يقول: تعرف إلى الله بالدليل، وتعرف إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل. فهنا حتى مسألة الإيمان ربطوها بالدليل، يعني هذا منهج يعتمد الحقائق وليست مجرد الافتراضات أو التخيلات. نرجو من سماحة الدكتور أن يحدثنا في مسألة العلوم الحديثة هذه، يعني هل
1: والله أنا دكتور يعني فهمت عليك قبل أن تتم كلامك، لأنه فعلا أيضا رائع بعد هذه المقدمة. القضية ما دامت تتعلق بمنهج كل شيء يهون، يعني أن الأمر ينسق ينظم بدلا من أن يكون أشتاتا مبعثرة. هذا هو المطلوب عند كل عالم يحترم نفسه. وحينئذ عندما ننظر إلى بعض ما روي عن علمائنا، علماء السلف الصالح، من أقوال نستغرب أن يكونوا قد قالوها ثم نفهم لماذا قالوها. يشيع لدى الناس: تعلم السحر ولا تعمل به، حتى بعضهم ظنه حديثا نبويا، هو ليس بالحديث لكن معناه صحيح. يعني السحر المفروض أن السحر يمكن أن يضر، مثلا في القرآن: فيتعلمون منهما، أي من هاروت وماروت الملكين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا هذا علم ضار، ولكن قالوا: حتى لو كان ضارا، إذا كان القصد أن يطلع على الحقائق فعليه أن يطلع عليها، لأنه لا يجوز للإنسان إن كان قادرا على أن يعرف شيئا أن يجهله. وهذا معنى الخطاب الذي خاطب الله به نبيه، إذ قال: وقل ربي زدني علما. قالوا كلمة علما بالتنكير تعني كل أنواع العلوم، تعني الاستغراق، ولهذا ورد في القرآن: وفوق كل ذي علم عليم، وورد أيضا في شأن الروح: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فتحا لباب الاكتشاف لكل مجهول حتى لا يبقى أي شيء يعجز عن اكتشاف الإنسان.
2: شكرا. هل يمكن لفضيلة الشيخ فيصل أن يحدثنا بإيجاز سريع عن ما يسمى بالتكامل العملية التربوية، أي التكامل العلم والعمل؟ وهذه قضية أشار إليها علماء المسلمين قديما وحديثا، أي لا يفهم العلم أنه للعلم فقط، بل لابد من التزامه في شؤون الدنيا.
0: مما اتفق عليه علماؤنا أن العلم وحده إذا لم يتبع بعمل لا ينفع، وكان قصدهم في هذا العلم الشرعي أساسا الذي يترتب عليه العمل بما يقتضيه. لكن الأمر أوسع من ذلك، لأن العلم أيضا المادي الذي يتعلق بمصالح الإنسان ينبغي أيضا أن يبنى عليه استفادة، وهذا الذي يحقق ما أراده الله عز وجل من تسخير ما في السماوات وما في الأرض للإنسان.
1: صح.
0: فمعنى ذلك الإنسان يتعلم، يكتشف قوانين ونواميس الكون ويستفيد منها فيسخرها لمصلحته ولمتاعه في الدنيا. ومن أجل ذلك هذا العالم أفضل عند الله عز وجل من العابد، لأن العابد كما يقول العلماء عبادته لنفسه، أما العالم فعلمه للناس. ومن أجل ذلك قالوا أن من يتفرغ للعبادة لا يعطى من مال الزكاة مثلا، بينما الذي يتفرغ إلى العلم يعطى من مال الزكاة. كل هذا يوضح على أن مسألة العلم ونتائجه مسألة تهم المجتمع كله، ولذلك يكون لها هذا القدر من الاحترام.
2: والإسلام وضع جزاء مستمرا للعالم الذي يفيد الناس بعلمه، حتى أن هذا الجزاء يستمر بعد وفاته على ما أعتقد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
1: ومن اللطيف في الحديث هنا بمناسبة تفضيل العالم على العابد أن رسول الله يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. بينما يقول صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر وهو صريح جدا: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا. وهذا يعطي فكرة عن العلم في وقيمته في مقابل حتى التعبد.
2: شكرا على هذه الشروح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع قضايا حياتهم. ونقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

وقد

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت، سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول، سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: حسابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم عن الليث بن سعد إمام مصر وفقيهها في إمام من حياة الأئمة. الليث بن سعد رضي الله عنه كان من أئمة مصر المعروفين، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ومصر بلد العلماء وبلد الليث بن سعد، كل ما فيها طيب بكرم الله وقدرته سبحانه وتعالى منذ خلقها الله وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى.
2: كرمها الله فذكرها باسمها في القرآن الكريم صراحة وكنية منونة وغير منونة تتلى وتقرأ، ويثاب القارئ على القراءة بفضل من الله.
1: قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
2: وقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: وقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
2: ومن الثابت أن هذه الأطعمة معروفة في مصر العزيزة.
1: وقال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
2: وقوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين.
1: أما ورود مصر في القرآن الكريم عن طريق الكناية، فقد قال الإمام السيوطي في حسن المحاضرة: ورد ذكر مصر فيما يزيد على 20 موضعا.
2: وطيب مصر يتميز في كل ما اشتملت عليه، فهي طيبة الهواء، خصبة الأرض، غنية بالثمرات والخيرات، وماء نيلها من أعذب المياه يسقي الإنسان والزروع والأشجار، وبه يطيب الهواء وتصف السماء.
1: ويميز المولى سبحانه وتعالى أهل مصر، فهم خدام هذا الدين الحنيف بما أعطاهم الله من قوة العقل وصفاء الذهن وعظم التفكير وإخلاص النية وشدة الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظ على لغته العربية. ففضل مصر عظيم، وأجنادها خير أجناد الأرض، وهم في رباط إلى يوم القيامة، وعلى أيديهم وفي بلدهم النصر وحماية هذا الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
2: ولا ننسى أن المصريين أصهار العرب وتربطهم صلة نسب، فأم سيدنا إسماعيل عليه السلام السيدة هاجر المصرية، وأم سيدنا إبراهيم بن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام السيدة ماريا المصرية.
1: وعلى رأس من ميزه الله بصفات لم يرق إليها بشر في علمه وخلقه وكرمه إمام مصر وفقيهها ومحدثها رضي الله عنه الإمام الليث بن سعد.
2: أعطاه الله من الصفات ما لم يعط أحدا غيره، فهو كما قالوا أحد المعالم الكبرى في حياتنا: كان فقيها ملأ الدنيا بعلمه، كريما علم الناس كيف يكون البذل في سبيل الخير والبر.
1: كان رضي الله عنه صاحب منهج، ناقدا قوي الحجة، نافذ البصيرة، لا يجامل في الحق ولا يترخص في رفع كلمته وإعلاء شأنه والتمكن له، ومع ذلك كان لين الجانب ظريف اللسان.
2: فإمامنا الليث بن سعد شخصيته فريدة بما أودع الله سبحانه فيها من فضله وكرمه لن يتكرر في تاريخ الفقه والتاريخ الاجتماعي الذي نحتاج فيه إلى القدرة الصالحة والأسوة الواعية رضي الله عنه ورفع مكانته بين العلماء العاملين في الآخرة.
1: أما عن نسبه ومولده فهو الفقيه العالم العلامة الإمام الذي ملأ الدنيا بالخير والعلم والمعرفة وآداب السلوك على مدى عمره الطويل. كنيته أبو الحارس واسمه المعروف به الليث بن سعد بن عبد الرحمن. ينحدر أصل الليث من مصر، قالوا إن جذوره تمتد إلى القدماء المصريين، وقد دخلت عائلته في الإسلام وتعلمت اللغة العربية كباقي المصريين الذين وفقهم الله للتمسك بهذه اللغة على مر السنين والأيام، فلم يستطع الغاصب والمستعمر أن يبدلها أو يغيرها منذ الفتح إلى الآن، وستظل إن شاء الله إلى قيام الساعة.
2: كانت ولادته في منتصف شعبان في العام 93 من الهجرة النبوية،
1: وموقع ولادته في قلقشندة، وتقع هذه البلدة المشهورة في الجنوب من مركز طوخ بمحافظة القليوبية على بعد نحو 10 كيلومترات من القاهرة عاصمة البلاد المصرية، قريبة من بلدة أجهور الكبرى على ترعة الجاموس.
2: قالوا وإذا جاز لمدينة قلقشندة أن تباهي غيرها من المدن المصرية بنجابة أبنائها، فإن لها أن تباهي أيضا بعظمائها. نذكر منهم صاحب كتاب صبح الأعشى وابنه محمدا وغيرهما ممن سكت التاريخ عنهم ولم يروي لنا صفحة من تاريخهم الناصع.
1: وقلقشندة كما قالوا عنها بلد طيب الهواء، خصب الأرض، غني بالثمرات والخيرات، تشتهر بجودة الفاكهة.
2: وقالوا أيضا إن الليث صاحب العقلية الفذة والمزاج المعتدل والتفكير النادر، ساعدته هذه الطبيعة الإلهية على النضوج والاستيعاب والتفهم لكل ما أقبل عليه من العلم والمعرفة، فساعد على صفاء العقل والذوق والنفس.
1: كان أبو الليث واسع الغنى في قلقشندة وما حولها من الأراضي الخصبة، وكان له خبرة في الزراعة والتجارة، فأورث ابنه الليث الكثير من الأموال، لكنه لم يرد لابنه طريق الزراعة والتجارة، فهو يدرك أن العلم هو خير ما يزين الرجل وهو زينة الحياة الدنيا والآخرة، فقرر أن يمنح ابنه الليث ما هو خير وأبقى.
2: قرر أن يوفر لابنه ما يتاح له من علوم الدين والتفقه في الإسلام، فحفظ القرآن الكريم وحفظ ما وصل إليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير، وكذلك ما وصل إليه من الشعر العربي وعلوم اللغة.
1: فرح أبوه به كثيرا، فقد وجد فيه الاستعداد الكبير ووعيه الشديد للإحاطة بكل ما علمه، فوجهه إلى الفسطاط وإلى جامعها الكبير.
2: وأما عن جامع القسطاط وهو الجامع الذي يسمى الآن جامع عمرو بن العاص، وهو الذي بناه فاتح مصر الأول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويرجع سبب تسميته بالفسطاط إلى الخيمة التي أعدت ليقيم بها عمرو بعد أن نزل مصر وانتصر في معاركه مع المستعمرين، وأراد أن يتجه إلى الإسكندرية ليتم فتحها. جاء العمال ليقتلعوا الخيمة فوجدوا يمامة تعشش فيها وتحتضن بيضها، فأمر عمرو رضي الله عنه بإبقائها، وتوجه هو وجيشه إلى الإسكندرية وأتم فتحها، ثم عاد إلى خيمته فوجدها كما هي وأن اليمامة طارت مع أفراخها، فأمر ببناء المدينة حولها وأسماها الفسطاط باسم خيمته.
1: بنى جامعه وسماه جامع الفسطاط، والجوامع في عهودها الأولى لم تكن مهمتها مقصورة على الصلاة فقط، بل كانت جامعة كبرى يجتمع فيها المسلمون يتدارسون ويتعلمون أمور دينهم ودنياهم وما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة.
2: كما كان جامعة كبرى يتلقى فيها الطلاب العلوم المختلفة من تفسير للقرآن الكريم وعلوم الحديث التي رواها المسلمون عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا ما وصل إليه المسلمون من علوم الفقه وفروعه وموضوعاته، وعلوم اللغة والأدب شعرا ونثرا، وكذلك علوم التاريخ والجغرافيا.
1: ومنذ أن بني أسطاط

0: وتلقى عنهم علوم القرآن ورواية الحديث والفقه واللغة وفروعها المختلفة.
1: وأما عن شيوخ الليث في مصر، كان جامع الفسطاط يعج بكبار العلماء الذين اختارهم الليث وأخذ عنهم العلم والمعرفة، وسنذكر بعضا منهم.
0: يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهو من أئمة المدينة، ثم انقطع للتدريس في جامع الفسطاط، وأخذ الليث بن سعد عنه العلم وذكره الليث فقال: رآني يحيى بن سعيد الأنصاري وقد فعلت شيئا من المباحات، فقال: لا تفعل، فإنك إمام منظور إليه.
1: عبد الله بن هبيرة السبائي، وكان من رواة الحديث وقد أخذ عنه الليث الرواية.
0: جعفر بن ربيعة، وكان من شيوخه في جامع الفسطاط، وروى الليث عنه أحاديث منها ما رواه البخاري. قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
1: عبيد الله بن أبي جعفر، وهو من تابعي التابعين، وقد روى الليث عن شيخه عبيد الله بن أبي جعفر كثيرا من الأحاديث.
0: يزيد بن أبي حبيب، وهو من تابعي التابعين، وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قد أرسله إلى جامع عمرو بن العاص ليعلم الناس السنن، وقد أخذ عنه الليث علما كثيرا واستفاد منه استفادة كبيرة، وتلقى عنه الليث كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته، فحفظها ووعاها وأشاد بشيخه يزيد، وظل مصاحبا له ما يقرب من 30 عاما حتى أصبح معلما للناس مع شيخه.
1: هؤلاء وغيرهم ممن انقطع الليث للتدريس معهم في جامع عمرو بالفسطاط، وأصبح له تلاميذ مخلصون يلازمونه ويأخذون عنه الفقه والحديث وتفسير القرآن الكريم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم. ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. نصائح لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا

أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك احرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة الثانية عشر:
لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس، لذلك اتركهم وامضي واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة 13: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة 14: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة 15: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور، ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة 16: لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون: أتمنى لو فعلت ذلك. الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولينيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان؟ أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات
والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا؟ فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا
وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له، وهناك من يقلع سنه الذهبي، يقول: الحي أولى من الميت، لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حوله حفة الملائكة حوله حفة الملائكة

الهيمن المتعال

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 19 من دروس سورة النساء، ومع الآية 35، وهي قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أيها الإخوة، هذه الآية مرتبطة أشد الارتباط مع الآية التي قبلها. فالآية التي قبلها يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالي. شاءت إرادة الله في نظام الزوجية أن يكون الرجل صاحب القرار، لأن الله هيأه فكريا وجسميا واجتماعيا ونفسيا ليكون قائد المركبة أو قائد هذه الأسرة. وشاءت إرادة الله أيضا أن تكون المرأة على أنها مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية. شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون المرأة تابعة للرجل في العلاقة الزوجية والأسرة لما هيأها الله به من خصائص فكرية ونفسية واجتماعية وجسمية. هذا هو التصميم الإلهي. الرجال قوامون على النساء، والرجال ليسوا أفضل من النساء لكنهم أكثر حملا منهم. هذه الكلمة الرائعة قالها سيدنا عمر حينما قال: لست خيرا من أحدكم لكني أسقلكم حملا. معنى قوامون شديدو القيام، مسؤولون أمام الله عن زوجاتهم وعن أولادهم وعن بناتهم وعن تزويج بناتهم وعن مراقبة الأسرة وعن كل خصائصه. وقد وصف الله الصالحات بأنهن حافظات للغيب بما حفظ الله وفق منهج الله عز وجل. هذا هو الأصل. لو أن أسرة لم تكن كذلك، لم تكن كذلك، المرأة لم تخضع لحكم الله. أنا أقول لم تخضع لحكم الله إذا أمرها زوجها بطاعة الله، أما لا تخضع لمشيئة الرجل غير المنضبطة بمنهج الله هذا موضوع. أنا أتحدث فقط لو أن الزوج أمرها أن تتحجب، أمرها ألا تختلط بالرجال، حينما تتأبى الزوجة أن تطيع الله من خلال أمر زوجها دخلنا في حالة أخرى. الحالة الطبيعية أن الرجال قوامون على النساء لخصائص خصهم الله بها، والمرأة مفضلة على الرجل لخصائص خصها الله بها. وكلمة بعضهم على بعض أي أن كل طرف في وقت واحد يكون مفضولا ومفضلا. ومرة ثانية أؤكد هذه الحقيقة وهي قاعدة أساسية، أن التفضيل لا يقتضي الأفضلية، التفضيل لا يقتضي الأفضلية. الإنسان حينما يفضل بصفة قد يحتاجها. ألا ترى معي إلى أن الطائر يرى 8 أضعاف رؤية الإنسان؟ فضل عليه، هل هو أفضل منه؟ ألا ترى إلى أن الكلب يشم 1,000,000 ضعف ما يشمه الإنسان؟ هل هو أفضل منه؟ التفضيل لا يقتضي الأفضلية، ولكن قد يكون التفضيل لحكمة أرادها الله عز وجل. فحينما لا تستجيب الزوجة لأمر الله، حينما تتأبى أن تطيع الله، الآن في وسائل علاجية إلهية. قال واللاتي تخافون نشوزهن، موضوع الدرس السابق، وقد أشرت إلى أن الزوج الصالح يراقب ويدقق وهو يقظ وحذر، بمعنى أنه لمجرد أن يبدو على السطح إشارات عابرة لما يمكن في المستقبل أن يكون نشوزاً، واللاتي تخافون نشوزهن، إذا أنت لا تعالج المشكلة بعد أن تقع، لا تعالج المرض بعد أن يستفحل، وبعد أن يستفحل لا بد من البتر. البطولة أن تكتشف بوادره في وقت مبكر. وهذا قد ينقلنا إلى حقيقة في جسم الإنسان. الإنسان أيها الإخوة عنده جهاز مناعة مكتسب، هذا أخطر جهاز في حياة الإنسان. والانحراف الجنسي كما تعلمون يسبب نقص المناعة المكتسب. الآن الرقم 27 مليون، متوقع بعد حين أن يصل إلى 80 مليون مصاب في العالم. وقالوا أن كل مصاب، يعني وصل العلم إلى الجهات الطبية، هناك 10 مصابين لم يبلغ عنهم. فالآن إذا قلنا 27 مليون معناه 270 مليون مصاب بالأرض بسبب الانحراف. إذن يجب أن نعلم علم اليقين أن العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، وأن العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. هذا الجهاز نقص المناعة المكتسب عبارة عن جيش بكل ما تعنيه هذه الكلمة، في 4 فرق. فرقة الاستطلاع، فرقة الاستطلاع أهم شيء في هذه الفرقة المعلومات، استخبارات. فإذا دخل إلى جسم الإنسان عنصر غريب، تأتي كريات بيضاء مهمتها الاستطلاع، تأخذ الشفرة الكيميائية لهذا الجرثوم. لا تقاتل، تأخذ المعلومات وتأتي بها إلى مراكز تصنيع المصل المضاد، يعني إلى معامل الدفاع. هذه فرقة مهمتها الأولى استطلاع المعلومات. الفرقة الثانية مهمتها تصنيع السلاح، هذه موجودة في العقد اللمفية، والإنسان في عنده عدد كبير من العقد اللمفية، في هذه العقد يصنع المصل المضاد للجراثيم. لكن هذه العقد فيها ذاكرة عجيبة جدا، أن الجرثوم إذا دخل إلى جسم الصغير وعاد بعد 70 عاماً، ملف هذا السلاح وهذا الجرثوم محفوظ في الغدد الليمفاوية. لمجرد أن يعود الجرثوم ثانية ولو بعد 70 عاماً، الملف جاهز، تركيب الجرثوم جاهز، والمصل المضاد الذي صنع قديما جاهز، يعمل الجسم على تصنيع نسج مضاد جديد كي يكافح الجرثوم. هذه الفرقة الثانية. الفرقة السادسة هي فرقة مهمتها القتال. بعد أن يدخل الجرثوم إلى الجسم تذهب هذه الفرق إلى الغدد الليمفاوية فتأخذ السلاح المعد وتحمله وتقاتل به الجرثوم. فإذا وجدت على الجلد انتفاخ أبيض يسموه قيح، هذه نتائج المعركة. جرت معركة بين الجرثوم وبين الكريات المقاتلة، فالنتيجة بقايا الجثث في هذا القيح الأبيض الذي يراه الإنسان حينما يلتهب جلده أحيانا. ثلاثة، في عنا الآن فرقة رابعة، فرقة الخدمات، مهمتها تطهير أرض المعركة من الجثث. بعد أن تجري مذبحة ماذا يفعلون؟ كما رأيتم في فلسطين يأتون بالجرافات يردمون الجثث، ينظفون الطرق كي تطمس علائم أو معالم الجريمة. في عنا أربع فرق، فرقة الاستطلاع وفرقة تصنيع السلاح وفرقة القتال وفرقة الخدمات. عالم كبير اكتشف في عام 67 فرقة خامسة اكتشفت مؤخرا. هذه الفرقة اسمها فرقة المغاوير. ما مهمتها؟ قال هذه الفرقة أو هذا العنصر اكتشف

القطار في وقت مبكر جدا تلتهم الخلية السرطانية، والآن الزوج الماهر جدا الموفق المؤمن متى يكتشف الخطر؟ في بداياته، في بدايات الخطر قبل أن يستفحل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وذكرت أن الموعظة تقتضي أن تكون لطيفا رقيقا محسنا، أن تملك قلبها قبل أن تعظها، أن تملك قلبها بكلام طيب، بموقف كامل، بمروءة، بكرم، بلطف، بهدية أحيانا. فإذا وعظتها قبلت منك. أنت لاحظ لو أنك مدير مؤسسة وفي موظف ارتكب غلط، أنت إن أكرمته بهدية أو إن كافأته بمكافأة ثم نصحته يتقبل منك النصح بأعلى درجة ويعاهدك على ألا يعود إلى ذلك، لأنك ملكت قلبه قبل أن تلقي عليه النصيحة. وهذا الذي دعا بعضهم إلى أن يقول الإحسان قبل البيان. ينبغي أن تفتح قلب الذي تنصحه بإحسانك قبل أن تفتح أذنيه بكلامك. فعظوهم. فإن لم تستفد من هذه المعالجة الأولى، هذه المراحل على الترتيب، قال واهجروهن في المضاجع، وبينت لكم حكمة الهجران في المضاجع. لو هجرتها خارج البيت لعلم الأقارب أنك في خصومة مع زوجتك، تدخلوا تدخل سلبي. الذين من أطراف المرأة أوغروا صدرها، والذين من أطراف الرجل أوغروا صدره. ولو أنك هجرتها في غرفة ثانية لعلم الأولاد. في أي مكان ينبغي أن تهجرها؟ في غرفة وعلى السرير الواحد، وهي محببة إليك وأنت في حاجة إليها. إذن حينما تستطيع أن تكبح غريزتك لأن ما عندها أو ما حباها الله به سلاحها الوحيد، وما دام الإنسان معه سلاح يظهر القوة ولا يتراجع، أما إذا سقط سلاحه من يده عندئذ يخضع. كيف تستطيع أيها الزوج أن تسقط سلاحها؟ بأن تهجره وألا تعبأ بهذا النداء الغريزي إطلاقا. أما حينما تعلم أنه أنت قادر على أن تستغني عنها كليا تخضع. فالعلاج الثاني واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ضرب الانتقام، ضرب إرواء الغليل، ضرب الحقد، المؤمن بريء منه كليا. ذلك أن هذا الضرب نهى النبي عنه، قال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث أما يستحي أحدكم أن يضرب زوجته نهارا ثم يجامعها ليلا؟ هي شريكة حياته، فضربها ينزلها عن مقام الزوجة. أما إذا نشأت وتأبت أن تطيع الله عز وجل، وكان من الحكمة أن تضربها وأن تؤدبها وأن تحملها على التوبة ضربا غير مبرح ولا مؤلم، لكنه ينزل مكانتها عن مرتبة الشريك. قال واضربوهن. وبينت لكم في حالات تؤكد حقيقة الضرب الذي أمر الله به، لو أن عندك موظفا يتيما لا أب له ولا أم، وسرق منك واسترق كبيرة، أسهل حل أن تطرده، لكن أصعب حل أن تؤدبه وأن تبقيه عندك وأن تصلحه. قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن أطعنكم انتهى الوعظ وانتهى الهجر وانتهى التأديب. أما أن تدعي أنها لا تحبك هذا كلام غير مقبول إطلاقا. فإن أطعنكم، فإن بدت المرأة

0: أنها مطيعة لزوجها ينبغي أن توقف كل عين، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا تهديد للزوج، أنت بحكم قوامتك، أنت السيد صاحب القرار، أنت يقبل الناس منك ما تقوله عن زوجتك، أما إن كنت ظالما مفتريا الويل لك، الويل لك ثم الويل لك، إن الله كان عليا كبيرا. هذا الدرس الماضي، ملخص الدرس الماضي. درس اليوم: وإن خفتم شقاق بينهما. لا الموعظة أجدت ولا الهجران نفع ولا الضرب أفاد، والزوجان على مشارف الفراق، وينبغي أن تعالج هذه الحالة في وقت مبكر. لم يتم الطلاق بعد، على مشارف الطلاق. وإن خفتم كما قال العلماء شقاقا بينهما، والشقاق الابتعاد، شق عصا الطاعة أي ابتعد عن الطاعة. إن خفتم شقاق بينهما، الآية هكذا: إن خفتم شقاق بينهما، أضيف الشقاق إلى الظرف شقاق بينهما، المعنى إن خفتم شقاقا بينهما. مرة ثانية أيها الإخوة، ينبغي أن تعالج الأمور من بدايتها، كشأن الأمراض الجسمية. عدد كبير جدا من الأمراض إذا اكتشف في وقت مبكر وعولج في وقت مبكر كان العلاج قريبا من النجاح، بل قد تصل نسبة النجاح إلى 90%. أما إذا اكتشف في وقت متأخر وعولج في وقت متأخر قد لا يجدي العلاج. وإن خفتم شقاق بينهما، الآن المرحلة السابقة مرحلة داخلية بين الزوج وزوجته، بدءا من موعظة إلى الهجران إلى الضرب. الآن لا بد من تدخل خارجي، لا بد من تدخل خارجي. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. من هو الحكم؟ أولا الحكم إنسان قاضي. الصفات الأولى للقاضي الأساسية أنه يعدل بالعدل، والصفات الأساسية أيضا أنه يدقق، يملك معلومات دقيقة، يسأل، يستقصي، يستجوب، يبحث، يحقق، لا بد من معلومات دقيقة يبني عليها القاضي حكمه، هذه الصفة العقلية في القاضي. ولا بد من نفس نزيهة تتحرى العدل. من هو الحكم؟ الذي يستقصي المعلومات بدقة بالغة ثم يحكم بنزاهة بالغة. ليس أي إنسان يكلف أن يصلح بين الزوجين يصلح أن يصلح بينهم. فابعثوا حكما، حكما يعني عنده معلومات دقيقة يجمعها، يستنبطها، يحقق، يدقق، يكتشف، ثم يعدل. الحكم يجمع بين الحقائق وبين النزاهة. أما هنا أضيف إلى الحكم أن يكون من أهله، هذا القريب العم، من خلال اللقاءات العابرة يستمع إلى بوادر مشكلة بين الزوجين. هو يعلم أنه في مشكلة إما مالية أو اجتماعية أو نفسية أو ثقافية بين الزوجين، هو مطلع، يعني معه المدى العميق، معه المدى العميق. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هنا البطولة، رجل وقور من وجهاء أهله يتمتع بالدقة والنزاهة، ورجل وقور من وجهاء أهل الزوجة يتمتع بالدقة والنزاهة، أما لأنه من أهله يعرف بواطن الأمور، أما إن الثاني من أهلها يعرف بواطن الأمور، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. هذا المنهج، هذا المنهج لو طبق لكان الطلاق قليلا جدا. أنا أروي دائما هذه القصة السريعة، أن إنسانا شكى زوجته إلى أخيها، قال له طلقها أريح لك. هذا أحمق الأخ، أنت بحاجة إلى رجل وجيه عنده خبرات، بين دقيق في جمع المعلومات، نزيه في إصدار الحكم، على صلة بها، مطلع على أحوال الزوجين، وأنت بحاجة إلى رجل من طرف الزوج وقور نزيه دقيق على اطلاع بأحوال الزوج. هذان الحكمان حكمهما نافذ، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنا الذي أراه أيها الإخوة أن هناك نظام التحكيم الخاص، يعني قديما هكذا نسمع في كل حي وجهاء، هؤلاء الوجهاء يعني لهم هيبتهم ولهم مكانتهم وأمرهم نافذ في الحي، أي خلاف ينشب بين اثنين، خلاف اجتماعي، خلاف مالي، خلاف نفسي، فهذا الوجيه حكمه نافذ على الطرفين، ويتمتع بالنزاهة، يتمتع بالدقة. فمشكلات لا تعد ولا تحصى تحل بهذا الطريق. والآن حتى في التجارة في أسلوب رائع، يعني تحكيم تجاري، التحكيم في القانون أمره نافذ، المحكم تاجر أيضا، والتاجر قريب من جو التجارة، وقد يكون الحكم تاجر في المصلحة نفسها، يعلم بواطن الأمور، فحينما يرقى المؤمنون يحكمون وجهاءهم، هم بعيدون عن ما يجري في المحاكم من إطالة طويلة. يعني أعظم شيء بالحكم السرعة، قد تمتد القضية في القضاء إلى 20 سنة تقريبا، 20 سنة من التعب النفسي، 20 سنة من التوتر النفسي، فبطريقة التحكيم المباشر قضية سريعة جدا. وقد حضرت مؤتمرا في طرابلس قبل سنتين عن التحكيم الخاص، لو أنه طبق في مجتمعاتنا حتى في خصومات تجارية، خصومات صناعية، في خصومات اجتماعية، خصومات أسرية، شيء رائع جدا. هناك أشخاص يتمتعون بمكانة وهيمنة وأمرهم نافذ، هم موضوعيون، هم دقيقون في تقصي الحقائق، هؤلاء تحل بهم مشكلات كثيرة. أما ما يجري في المحاكم بشكل تقليدي شيء لا يحتمل، الطريق طويل، كم من قضية توارث معالجتها 20 قاضي، ينقل القاضي، يأتي الجديد ينبغي أن يستوعبها. شيء آخر، يعني قاعدة عامة، أنك إذا عرفت قيمة الحياة الدنيا وأن رأس مالك في الحياة الدنيا صفاؤك، لذلك لا تدخل في مشكلة تنتهي بك إلى المحاكم. أنا لا أنسى أبدا قول سيدنا عمر بن العاص لما سأله سيدنا معاوية: يا عمر، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له: لست بداهية. أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه، أنا لا أدخل أصلا. من هو الإنسان الموفق في حياته؟ الذي يعطي كل ذي حق حقه وينجو من قضايا الخصومات والمحاكم والقضاة. يعني قضايا الدخول في المحاكم قضية متلفة للأعصاب، فحيثما استطعت ألا تدخل ينبغي ألا تدخل. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. الآن التعليق الدقيق: إن يريدا إصلاحا. بعضهم قال هذا إن يريدا، الألف في يريدا هي ضمير متصل في محل رفع فاعل، يعني إن أرادا من هما؟ العلماء قالوا الحكمان، والعلماء قالوا الزوجان. إذا كان الزوج صادق يريد أن تسير المركبة وفق منهج الله، والزوجة أيضا لا تحب أن تكون امرأة عاصية لله، لكن نشأ سوء تفاهم بينهما. إن أرادت الزوجة أن تكون زوجة كاملة، وإن أراد الزوج أن يكون زوجا متقيا لله عز وجل، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يعني أنت الذي تجد أن هذه الزوجة لا تنسجم ولا تنصاع، تتأبى الحق، لو أن الله سبحانه وتعالى أصلحها لك لصلحها. والدليل قول الله عز وجل وأصلحنا له زوجة. هذا ما حدا ببعض العارفين بالله أن يقول أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجة. إما أن تلين وتخضع وتحسن، وإما أن تتأبى وتستنكف وتعصي. لو أن الزوج يعصي الله خارج البيت لوجد في الزوجة تأبيا واستنكافا عن طاعته، لو كان متعمقا في الأمر لعلم أن هذا عقاب له على تفلته من منهج الله. لذلك الكلمة التي قالها هذا الإمام العارف بالله أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي كلمة صحيحة. فإذا الزوج أراد أن يبني أسرته على طاعة الله، والزوج أرادت أن تكون زوجة مؤمنة طائعة لله، فإن أراد الزوجان طاعة الله عز وجل، الله يتولى بذاته تلين القلوب وتأليف القلوب. هذا شيء ثابت في الحياة الاجتماعية، شخص يكون معاند إذا به فجأة لطيف مساير، فما الذي حصل؟ بدله الله عز وجل. لا بد من وقفة متأنية عند هذا المعنى. لماذا قلوب العباد بين يدي الله عز وجل؟ لماذا؟ أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد بين أصبعيه يقلبها كيف يشاء؟ هذه لصالحك، لو أنك اتخذت قرارا حكيما بطاعة الله أو بالتوبة أو بالإحسان إلى الخلق أو بنشر الحق، هذا القرار الحكيم الله عز وجل يدعمك به، يملأ قلبك سعادة، يملأ قلبك استبشارا، يملأ قلبك تفاؤلا، يملأ قلبك طمأنينة، يملأ قلبك راحة، لأن قلبك بين أصبعين من أصابعه. لما اتخذت قرارا حكيما أعانك على نفسك بشرح صدرك. هذا المعنى مستنبط من قوله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والإنسان حينما يتخذ قرارا في معصية الله يشعر بالضيق، تصبح ردود فعله عنيفة، سيء الخلق، ينفر منه من حوله، يبغضه أقرب الناس إليه، يصبح في عزلة. وحينما جعل الله قلب الإنسان بين أصبعيه كي يملأ القلب ضيقا وسوداوية حينما تعصي الله عز وجل، فكأن الله أعانك على طاعته وأعانك على ألا تعصيه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإنسان حينما يوقن أن قلوب من حوله بيد الله لا يخاف منهم، هذا شيء ثابت. شخص قوي ومع قوته لئيم ومع لؤمه قاسي، أحيانا يعامل مؤمن بألطف معاملة دون أن يشعر. هذا المؤمن لا يستحق إلا كل لطف، لأن قلبه بيد الله يقلبه على طريقة يحسن معاملة المؤمن. الشخص نفسه قد يقع بين يديه إنسان ينكل به أشد التنكيل، المخالف نفسه، والإنسان واحد، فلماذا فعلت هكذا مرة وهكذا مرة؟ لأن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. يعني بالمناسبة أيضا قلب الزوجة بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء. ويا أيتها الزوجة، قلب زوجك بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء. أنت حينما تصطلحي مع الله عز وجل لا بد من أن تري أن معاملة زوجك تغيرت، وأنت حينما تصطلح مع الله لا بد من أن ترى أن معاملة زوجتك تحسنت. وهذا معنى قوله تعالى وأصلحنا له زوجة، وهذا معنى قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الإنسان إذا تاب إلى الله تبدل سيئاته حسنات، بمعنى أنه كان عنيفا فصار لينا، كان بخيلا فصار كريما، كان جبانا فأصبح شجاعا، كان قاسيا فأصبح رحيما. وأنا استمعت إلى أخوات كثيرات على الهاتف أن زوجها بعد أن التزم في جامع معين، لا أقصد جامعي فقط، بعد أن التزم في جامع، أي بعد أن تاب إلى الله، أي بعد أن اصطلح مع الله، أي بعد أن طلب مرضاة الله، أصبح إنسانا آخر. فلذلك أي امرأة ترجو أن يكون زوجها صالحا ينبغي أن تعينه على طاعة الله. ولا أبالغ أن في ذاكرتي عشرات بل مئات من الإخوة الكرام كانت زوجاتهم سبب هدايتهم، بسبب أن هذه الزوجة أعانته على طاعة الله، فلما أطاع الله أكرمها. ولا أنسى الكلمة التي قالها لعله سيدنا الحسن، قال زوج ابنتك للمؤمن إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. مقيد، المؤمن مقيد، الإيمان قيده عن كثير من هوى نفسه. والكافر أنا لا أرى وصف أدق من هذا الوصف، دابة فلتاني، دابة فلتاني، ما في قيد ولا قاعدة ولا خلق ولا ذوق ولا عدل ولا إنصاف أبدا. يعني أنا ذكرت اليوم في الخطبة أنه هذه الطائرة التي سقطت في بريطانيا، والقصة من 10 سنوات تقريبا، وانتهى المطاف أنه ينبغي أن تدفع الجهة المسؤولة عن سقوطها 2,700,000,000 دولار، على أساس فيها 270 راكب، كل راكب ديته 10 ملايين دولار، يعني 500,000,000 ليرة. واللي ماتوا قبل يومين 120 ببلاش، هدول بلاش. أرأيت إلى المكيال بمكيالين؟ أرأيت إلى الظلم؟ إنسان يموت تحمل من تسبب بموته 10 ملايين دولار لكل إنسان، أي ما يعادل 500,000,000 ليرة سورية، وإنسان مات في مكان آخر مسلم هيك بخطأ بسيط ولا أحد يتحرك، ما في مشكلة، خطأ من طيار 120 إنسان في عرس كانوا. لذلك الذي أتمناه على الإخوة الكرام أن يدققوا في هذه الحقيقة، هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. هل هناك أهوى من إنسان مسلم يموت؟ في أهوى منه؟ بلا ثمن، ثمنه رصاصة واحدة يقتلونه، طفل كبير مذنب غير مذنب، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. إن سكت استباحوك وإن تكلم قتلوك. إذن هان أمر الله على الناس أو على المسلمين فهانوا على الله. لكن تعليق لطيف، هل هم هينون على الله؟ لا والله، لكن الله أراد أن يؤدبهم. يعني حينما يضرب الأب ابنه، هل ابنه هين عليه؟ لا والله. وبعض الآباء والله فيما أعلم يضربون أبناءهم ويتألمون أشد من الأبناء، لكن لا بد من هذا العلاج المر، لا بد من هذا العلاج المر. الآن المسلمون يمرون في معالجة شديدة جدا، فإن لم ننتبه، إن لم نصحو، إن لم نتوب، إن لم نرجع إلى ديننا، إن لم نرجع إلى قرآننا، إن لم نرجع إلى سنة نبينا، أمامنا امتحانات كثيرة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. المعنى الثاني، الألف في يريدا ضمير الرفع المتصل تعود على الحكمين، فالحكم إن أراد الإصلاح يوفق. والله أيها الإخوة، والفضل لله عز وجل، أن مئات الحالات من خلاف مستعص، من خلاف يوشك أن ينقلب إلى طلاق، تدخل الإخوة الكرام الطيبون بإخلاص شديد، فالمركبة سارت بطريقة رائعة. والله عشرات بل مئات من الخلافات الزوجية التي كان من الممكن أن تنتهي إلى الطلاق بفضل إخوة كرام حكموا بين الزوجين بحكم الله عز وجل وأرادوا إصلاح هذه الأسرة، فوفق الله بينهما. يعني قبل أيام التقيت بأخ كريم كان على خلاف شديد مع زوجته، وكان فيما يبدو للحكام أنه لا بد من الطلاق. سألته وقد مضى على هذه الحادثة 10 سنوات، قال لي والله أنا أسعد زوج، أقسم بالله أنني أسعد زوج. هذا معنى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني لا تستخدم الطلاق كعلاج أولي، هذا استخدم الطلاق بحالات نادرة. أرأيتم إلى هذا الوعاء البخاري الذي يطبخ الناس به، لو دققت في غطائه لوجدت في دائرة فيها قطعة بلاستيك، حينما ترتفع الحرارة إلى درجة أن هذا الوعاء قد ينفجر ويقتل من حوله، هذه المادة البلاستيكية تذوب، فإذا ذابت خرج البخار ووقينا من حول هذا الوعاء الانفجار. أرأيت إلى هذا الصمام، يسمى صمام الأمان، صمام الأمان، هذا هو الطلاق. يعني حينما تغدو الحياة مستحيلة، حينما قد تنتهي الحياة إلى جريمة، عندئذ نطلق. أما أول حل هو الطلاق، وأن هؤلاء الأزواج الحمقى لأتفه الأسباب يحلف يمين طلاق، وإذا حللك شيخي حرمك 10، وهو في أشد الحاجة إليها، وعنده أولاد والزوجة جيدة، لكن ساعة شيطان كما يقولون. ماذا يفعل بعد ذلك؟ الذي يفعله، وأنا أشدد على هذه الكلمة المزعجة، يتفكع على أبواب المشايخ، يتفكع. الذي أحل له أن تعود إليه يشك في ورعه، والذي قال له هي محرمة عليك ينقم عليه. أنت كنت في غنى عن أن تتسكع على أبواب المفتين. ما دامت هذه الزوجة بشكل إجمالي مقبولة، ابتعد عن الطلاق. يعني افعل ما تشاء عدا الطلاق، هي زوجته، لكن تطلق وتطلق وتطلق وتقع في الشك. يقول لعلي في الحرام أنا أعاشرها، لعلي في الحرام. حالة الشك لا تحتمل إطلاقا أيها الإخوة. ما بتعرف زينة لما زواج في أيمان ثلاثة وكلها وقعت، واحد قال لك لم أحدها لم يقع، شاكك أنت. لذلك قال ابن عباس: أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ أيرتكب أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ على كل أيها الإخوة، الإنسان حينما لا يقدر نعمة الزواج قد يحرمه الله من زوجته، والتي لا تقدر نعمة الزوج قد يحرمها الله من زوجه. الزواج نعمة كبيرة، فينبغي للزوج أن يقدر أن الله حصنه بهذه المرأة ولبى حاجته، وهي وديعة عنده، وهي هدية الله له. وينبغي أن تعتقد المرأة أيضا أن الله حصنها بهذا الزوج، هي في حلال، وهو نعمة كبيرة. رجل يدخل عليها، يحميها، ينفق عليها، يرعاها، لها منه أولاد. فأية امرأة تسيء العلاقة مع زوجها هي تكفر نعمة الزوج، وأي زوج يسيء علاقة زوجته هو يكفر نعمة الزوجة، وقد يكون عقاب الله أليما. قد يرتكب الإنسان حماقة يدفع ثمنها سنوات طويلة. فلذلك من أراد إنفاذ أمر فليتدبر عاقبته. فالآن إن أراد الزوجان إصلاحا وفقهما الله عز وجل إلى ما فيه خير لهما، وإن أراد الحكمان الإصلاح وفق الله عملهما. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن العلماء اختلفوا، هل للحكمان أن يطلقا؟ هل للحكمان أن يقترحا الطلاق أو المخالعة؟ حقيقة في ملمح لطيف، متى أنتقل من العلاج الداخلي وعظ هجر ضرب، هذا العلاج الداخلي على الترتيب، إلى العلاج الخارجي، حكم من أهله وحكم من أهله، متى أنتقل من هنا إلى هنا؟ قال بعض العلماء: حينما لا ينصف الزوج ولا يسامح ولا يصفح ولا يطلق، في حالة معلقة من أصعب الحالات، سميت حالة لا سلم ولا حرب، نعيشها مع اليهود من 50 سنة، ما في استقرار. أصعب حالة يعيشها المجتمع حالة لا هي سلم ولا هي حرب. نعم، بجهنم من أصعب الحالات، لا يموت فيها ولا يحيا، لو مات استراح، لو أنه عاش حياة مريحة استراح، لا يموت فيها ولا يحيا. هلأ بالزواج لا في صفح ولا في وفاق ولا في ود ولا في طلاق، لا بيطلق ولا بيصفح ولا بيعفو ولا بيكون زوج كامل. هي لو أنها طلبت الخلع القضية الحلة، لا تطلب الخلع ولا تكون زوجة جيدة، مشاكسة، مقيمة معه في البيت. فهذه الحالة المستعصية: نفور، مشاكسة، كيد، غيظ، عداوة، بغضاء، ملاسنة، تراشق تهم مستمر، هذه الحالة قد تنتهي إلى الطلاق. ينبغي أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. طبعا إن يريدا كما قال علماء التفسير تعود على الزوجين أو على الحكمين، أما يوفق الله بينهما على الزوجين حصرا. بعضهم قال: يجوز أن يتخذ الحكمان قرارا بالخلع، أن تطلب منه الخلع، يعني هي متأذية منه لكن لا لذنب منه، لم تحبه، ما دامت لا تحبه هو ما ارتكب خطأ شرعي معه لكن لم تحبه، قد يتخذ الحكمان قرارا بالخلع، وقد يتخذ الحكمان قرارا بالطلاق، يشكو منها شكوى غير معقولة. والأمل ضعيف في الإصلاح، وقد يتخذ الحكمان قراراً بتحميل كل من الزوجين مسؤولية يقلل من حق الآخر. نحن في القضاء عندنا مخالعة وطلاق وتفريق. المخالعة بناء على طلب الزوجة، إن طلبت المخالعة ليس لها شيء، طلقها تطليقة وردي له الحديقة. والطلاق بناء على طلب الزوج، هو أراد أن يبدل زوجته، إذن يدفع لها كل حقوقها كاملة ولا يسترد من هداياه شيئا. أما إذا في إساءة متبادلة تقام دعوى تفريق، القاضي بيقدر كم هي الإساءة من طرفها وكم هي الإساءة من طرفه، قد يحكم لها بنصف المهر أو بخمس المهر أو بعشر المهر أو بكل المهر. فالتفريق غير الخلع غير الطلاق. فقال بعض العلماء الحكمان هنا من حقهما أن يصدرا قرارا بالخلع أو بالطلاق أو بالتفريق كما يفعل القاضي. وفي علماء آخرون قال لا، الآية لم تنص على الطلاق، على إصلاح فقط، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي لا يقبل من الحكام إلا التوفيق بين الزوجين، هذا اجتهاد آخر. إن الله كان عليما خبيرا، تكلم ما شئت لكن الله خبير بعملك، هل تفعل هذا كيدا أم أنه مقتضى العدل؟ إذن وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: بطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
2: نزهات في رياض الصالحين. باب الرجاء.
3: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
3: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: عناوين النشرة: الحكومة الفيدرالية ترفض المقارنة بين خطتها لملاحقة الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم وبين نهج ترامب المتشدد في الولايات المتحدة. رئيسة البرلمان الأوروبي تقول أن أستراليا ونيوزيلندا قد تحذوان حذو كندا في السعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. واشنطن توافق على بيع السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 في خضم المواجهات بين المملكة والحوثيين في اليمن. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تتواصل ردود الفعل على سياسة الحكومة الفيدرالية في مجال الهجرة التي أعلنت أمس، والتي تضمنت حزمة من الإصلاحات الجديدة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا ومعالجة النقص في اليد العاملة في القطاعات الحيوية والتشدد في ترحيل المقيمين غير الشرعيين وملاحقة وكلاء الهجرة المخالفين ومكافحة ما يعرف بالتنقل بين التأشيرات وفرض قيود على أفراد عائلات معظم حاملي التأشيرات الطلابية. واليوم رفضت الحكومة المقارنات بين خطتها لملاحقة الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم وبين النهج المتشدد الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة. وكان وزير الهجرة والأمن الداخلي توني بيرك قال أمس أن أكثر من 77 ألف شخص من غير المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني في أستراليا سيوضعون في مراكز الاحتجاز تمهيدا لترحيلهم، مع تشجيعهم على مغادرة البلاد طوعا. وتتضمن خطة الحكومة توظيف 100 موظف جديد لمراقبة الامتثال لقوانين الهجرة وتوفير 250 سريرا إضافيا في مراكز احتجاز المهاجرين، فضلا عن إمكانية إعادة توظيف منشأة حجر صحي تضم 100 سرير بالقرب من مطار ملبون والتي استخدمت خلال جائحة كوفيد-19. وأثارت هذه الخطة انتقادات منظمات إنسانية، ووصفها الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء في ملبون كون كارابانجيوتيدس بأنها وحشية، فيما قالت الرئيسة السابقة للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان جيليان تريكس أن نظام احتجاز المهاجرين السابق في أستراليا كان يضع الأطفال في أوضاع مروعة. أما حزب الخضر فاعتبر أن الحكومة مطالبة بالإجابة عن المزيد من التساؤلات بشأن خطتها لترحيل الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم. وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة ديفيد شوبريدج أنه إذا كان حزب العمال لا يريد أن ينظر إليه على أنه ينسخ النهج الأمريكي المتشدد، فعليه أن يتجنب استخدام الأساليب نفسها.
3: We know that When they open these detention centres, when they put the extra 100 Home Affairs officers in their uniforms and send families and kids into these detention centres, we know who's going to run them. MTC, a US international prison company. Before 2015, there were programs that actually stopped overstaying. And it didn't involve two burly blokes turning up and taking you to a private jail. It involved sending a caseworker in, understanding why people were overstaying.
2: تم توجيه اتهامات إلى مراهق بزعم حيازته مواد متطرفة عنيفة والترويج للعنف عبر الإنترنت، ويزعم المحققون أن المتهم كان يدير عدة قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي جرى من خلالها نشر محتوى متطرف يدعم ممارسة العنف ضد أشخاص من خلفيات مسلمة ويهودية ومهاجرة. وقالت شرطة ولاية كوينزلاند أن الشاب البالغ من العمر 18 عاما ألقي القبض عليه بعد تلقي بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI في شهر أيار مايو الماضي يفيد بأن مستخدما أستراليا أشار إلى هجمات إرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي. قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أمس أن أستراليا ونيوزيلندا قد تحذوان حذو كندا في السعي إلى إقامة شكل جديد من العضوية مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميتسولا في تصريحات لشبكة يورو نيوز أن هذا الترتيب لم تحدد معالمه النهائية بعد، ولكنه قد يشمل تعزيز العلاقات التجارية وإتاحة الوصول إلى المواد الخام الحيوية وتوثيق التعاون في مجال الأطر التنظيمية والتشريعية. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين قد اقترحت أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تنويع شراكاتها الدولية وسط توترات تجارية مع الولايات المتحدة. ورفضت ميتسولا المزاعم التي تشير إلى أن هذه المبادرة موجهة ضد واشنطن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعميق التعاون مع الدول التي تتشارك معه نفس القيم والتوجهات. وأمس رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي وتلويحه بقطع العلاقات التجارية كليا مع كندا بسبب مشروع الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وقال كارني أن الكنديين موحدون في موقفهم بأن لا أحد يملي عليهم اللغة التي يتحدثون بها ولا أحد يحدد لهم مع من يستطيعون الاتفاق.
4: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. And that's what is on offer here. And Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
2: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس موافقة واشنطن على بيع المملكة العربية السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة تفوق 24 مليار دولار. وتسعى السعودية منذ فترة طويلة لشراء طائرات F-35 وهي مقاتلات شبح متطورة من الجيل الخامس، إلا أن إسرائيل وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من الطائرات أعربت عن قلقها إزاء بيعها للرياض رغم مساعيها لتطبيع علاقاتها مع المملكة. وقالت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها. ويتزامن هذا التطور مع استمرار المعارك بين الحوثيين في اليمن والسعودية التي أعلنت خدمة الدفاع المدني فيها أمس عن مقتل شخص من التابعية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم يحمل الجنسية الباكستانية بجراح في قصف حوثي استهدف محافظة الطائف، وتسبب أيضا بأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. من جهتها أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن غارات جوية سعودية أدت أمس إلى مقتل شخص، فيما استهدفت أخرى 3 أبراج للاتصالات في محافظة تعز. تشهد الأنهار في مختلف أنحاء العالم أحد أكثر الأعوام جفافا منذ أكثر من 3 عقود، وأظهرت دراسة أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتياطيات المياه العذبة على اليابسة كانت خلال العام الماضي أقل بنسبة 42% من المعدلات الطبيعية على مستوى العالم، كما حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الاتجاهات تهدد الأمن المائي على المدى الطويل، لأن هذه الاحتياطيات تؤدي عادة دورا مهما في حماية الكوكب خلال سنوات الجفاف الاستثنائية. ويقول مدير الهيدرولوجيا والغلاف الجليدي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واين جينكنسون أن عام 2025 شهد للعام الرابع على التوالي فقدان جميع الأنهار الجليدية الرئيسية لكميات من الجليد.
5: The land is holding less fresh water and has been since the middle of the last decade. Over the past 5 years, Asia and Africa were the regions most affected by reported water-related disasters, both in the number of events and lives lost.
2: في أخبار الرياضة، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أمس إلغاء الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات WRC المقرر إقامتها في السعودية في تشرين 2 نوفمبر المقبل بسبب النزاع في الشرق الأوسط. وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم في بيان أن الوضع الأقليمي الراهن يعني أن رالي السعودية ضمن بطولة العالم للراليات لن يقام هذا العام، موضحا أن الرالي السعودي المدرج ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات سيقام كما هو مقرر. ويعني هذا القرار أن رالي سردينيا المقرر في الأول من الأول إلى الرابع من الشهر المقبل سيكون الجولة 13 والأخيرة من الموسم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد مشمس 25 درجة، بريسبن مشمس 31، هوبارت مشمس 19، داروين غائم جزئيا 34، بيرث ممطر 20 درجة، ملبون مشمس 25، سيدني مشمس 28، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 24 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انصر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين، طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاة.

أصبح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

الصحابة وقد أفراده الشيخ جلال الدين في جزء له بجل طرقه يفي ضعفه بعض وبعض صححا وبعضهم حسنه وأوضحا بطلان قول بعضهم ومسلمه إذ لم يكن من الحديث فعلمه وآخرون

0: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة.
1: عن الإمام الشافعي قد ورد، والحافظ الجلال ذا القول عقد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا وصوله إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا، إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب. سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى: قل دائما في قلبك ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك، إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب. فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه، من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

0: حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوضها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن
1: وغمره السرور
0: ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. والله أسأل أن يلهمنا الصواب في كل عمل، وأن يعصمنا جميعا من جميع الزلل، إنه ولي ذلك ومولاه. في هذه الليلة المباركة سنتكلم عن موضوع تحتاجه كل أسرة،

أغلب النساء مررنا به. حقيقة موضوع فيه لطف وفيه ظرف وفيه أحكام ينبغي علينا ألا نجهلها. هذا الموضوع يتعلق بأحكام المولود. أحكام المولود، ما هي الأمور التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رزقنا بالولد؟ وما هي الأمور الكثيرة التي ابتدعها الناس واخترعها الناس في هذا الباب؟ أحبتي في الله، إن الأبناء نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. اللهم هب لجميع الزوجات والأزواج ذرية صالحة تجعلها لهم قرة عين في الدنيا والآخرة. إن الأبناء فعلا نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. بيت ليس فيه أولاد كبستان بلا زهور، كشجر بلا ثمر، كورد بلا شذا، بلا عبير، بلا رائحة. الولد مطلب لكل زوجين، من أهم أهداف الزواج أن نرزق بالولد. الولد، أعني الذكر أو الأنثى، الولد مطلب لكل زوجين، والأولاد رياحين البيوت وثمرة الفؤاد وفلذة الكبد وعماد الظهور. الأولاد زينة الدنيا وفتنتها. الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجبنة، مبخلة، محزنة. الولد مجبنة، أيوة، يحملك على الجبن. تيجي تتكلم، يا عم عندك عيال، عندك عيال، اسكت، امشي جوه الحيط. مجبنة، مبخلة، هي تصرف. طب والعيال، والعيال عايز أأمن مستقبل العيال، مبخلة. وبعض الناس البخلاء يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، أو يقول لك يا مربي في غير ولدك، يا باني في غير ملكك، وهذا كلام فارغ. الأولاد مجبنة، مبخلة، محزنة. محزنة، قالوا قديما ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. إذا مات يهدك، محزنة. وممكن الولد يكبر ويبقى عاق، يجلب لك الشقاء والحزن. الأولاد هم امتداد العمل، امتداد للعمل إن كانوا صالحين، وهم هبة من رب العالمين، وهم قرة العين وانشراح الصدر وفرحة القلب إن كانوا طائعين. والولد بركة إن عاش معك، ورحمة إن مات قبل وسبقك إلى الجنة، وخير عظيم إن تخلف بعدك وكان من الصالحين. لا تنسى أن من الأعمال التي يدوم ثوابها لك بعد موتك دعوة من ولد صالح يدب هو على ظهر الأرض وأنت في بطنها، يخر ساجدا لله ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا من البررة بآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا من البررة بأبنائنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وصدق الشاعر عندما قال إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. الأولاد نعمة كبيرة، قال الله في هذه النعمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال عز من قائل وهو يمتن على جميع البشر بنعمة الولد، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يديك بالجوز، ولا أولاد وبنات، ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيمة. ممكن العقم يبقى نعمة، ولو واحد لا يرزق
بالولد، ما عندوش ولد، وقلت له لو رزقك الله بولد سيكون قتلك على يدي، ما رأيك؟ فقال لا أريد أن أراه، لا عايز أشوفه ولا شيء ولا أشوف اللي خلفوه. طب إيه رأيك ربنا يديك ولد وتدخل النار بسببه؟ يقول لك لا مش عايز أشوفه، أنا كده كويس. يبقى سلم واستسلم يا عبد الله لقضاء الله، وخذ بالأسباب. ومن أعظم الأسباب التي تجلب الولد لمن حرم من هذه النعمة قيام الليل والدعاء والاستغفار، ثم الأخذ بالأسباب الحسية. إخوتي في الله، مع أن الولد نعمة يجب أن نشكر ربنا عليها، إلا أنه كذلك أمانة سنحاسب عنها في الآخرة. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا رجل جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك من عقوق ولدي هذا، جئت أشكو إليك من عقوق الولد. فقال الولد: يا أمير، هل للولد من حق على الوالد؟ الأول عايز أعرف هل أنا لي حق على أبي؟ قال عمر: نعم، حق الولد على الوالد أن يختار له الأمة الصالحة والاسم الحسن ويعلمه الكتاب. قال والله ما فعل واحدة من الثلاثة يا أمير، أما أمي فقد كانت زنجية تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيلة. عارفين الجعيل هو إيه؟ الجعيل تصغير الجعل، والجعل الخنفساء، يسمي ابنه خنفسة، ده اسم ده اللي بيسمي بعجر، مزموط، واحد اسمه زموط، شخص اسمه كده ما بيخترعش، دي أسماء. واللي بيسمي ابنه خيشة، دي أسماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أما أمي فقد كانت زنجية، وأما اسمي فقد سماني جعيلة، وأما الكتاب يعني القرآن فلم يعلمني منه حرفا واحدا. فقال عمر للأب الشاكي: قم، لقد عققت ولدك. على يعني في عقوق الأبناء وفي عقوق الوالدين، كل واحد فينا كأب قبل أن يسأل عن الذي له يسأل نفسه سؤال: هل أدى الذي عليه؟ هل أدى الذي عليه؟ قبل أن يسأل في الذي له. ابنك له عليك حقوق نجملها في الآتي: الحق الأول أن تختار له الأمة الصالحة، وانت برضو كأمي تختاري لي أب صالح، عشان نجمع للولد بين عامل الوراثة الصالحة وعامل التربية الإسلامية الطيبة. والأم كما لا يخفى على حضراتكم هي مربية الرجال وهي صانعة الأبطال. وقديما قال أجدادنا العرب: من وراء كل رجل عظيم أم. ورحم الله أم الشافعي عندما قالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ورحم الله أم سفيان الثوري عندما قالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ورحم الله أم أحمد بن حنبل، كلهم كانوا يتامى، دول كلهم كانت تأخذه أمه إلى الكتاب وتجلس خارج الكتاب تنتظره حتى تطمئن أنه سمع وحفظ ووعى. ورحم الله أم البخاري وقد نشأ يتيما. شوف الأئمة دول كلهم يتامى، اللي ربتهم امرأة، بس امرأة أفضل من مليون رجل. يبقى حق ابني علي أن أختار له أم صالحة يتشرف بها، تربيه على الدين. ثانيا، من حق ابني علي أن أحسن معاملة أمه أثناء فترة حملها، لا سيما في الشهور الثلاثة الأولى. ذلك لأن الطب الحديث أثبت أن الجنين يتأثر بحالة الأم النفسية. وعلى ذلك فيجب على كل رجل منا أن يتجاوز عن بعض الهفوات للزوجة وهي حبلى، لا سيما في الشهور الثلاثة الأولى، يعني يترفق بزوجته في حال حملها، لأن هذا
سيؤثر عليها بالسلب أو الإيجاب، ويؤثر على الجنين أيضا. الحمل يا أخوانا قضية صعبة. أنت متخيل أنت كرجل لو ربطنا لك على بطنك كيس سكر وزنه 5 كيلو مثلا، ربطناه على بطنك، تقوم بيه وتقعد بيه وتاكل بيه وتشرب بيه وتنام بيه وتمشي بيه، حاجة غل، حاجة تطهق تزهق. المرأة في قضية الحمل، اسمع إلى وصف ربنا لحال المرأة في الحمل. قال جل جلاله: حملته وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. قال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. يعني من حق ابني علي إن عامل أمه كويس وهو لسه جنين، حتى لا يتأثر بالسلب إن عاملت أمه بطريقة سيئة. 3، إذا بدأت الزوجة في الولادة أعمل إيه؟ الزوجة بتالد الآن، حقها علي وحق ابني إيه؟ على الزوج أن يدعو لها ويطالبها بالدعاء وبصدق اللجأ إلى الله عز وجل، حتى يفرج ربنا عنها كربها ويسهل لها أمرها. وقد وصف ربنا عباد الرحمن في سورة الفرقان بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هي بتلد وأنا أدعو لها: يا رب أومها بالسلامة، يا رب عافيها، يا رب عافي ولد الذي في بطنها، يا رب اجعله من الطيبين، اجعله من الطاهرين، اجعله من الصالحين. الدعاء. ويمكنك أن تدعو لها ببعض الأدعية التي تفرج الهموم، وقول لها: قولي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قل لها وهي تقول كده برضو. ويمكنك أن ترقيها بالمعوذات، انفث في يدك بالمعوذتين وامسح عليها. هذا من حقها عليك يا عبد الله، ومن حق ولدك عليك يا عبد الله. 4، إذا خرج الوليد للدنيا واستهل صارخا، واحنا أول ما بنطلع الدنيا بنصرخ، كأننا عارفين في أزمة مواصلات وفي زحمة على فران العيش وفي مشاكل، لكن الحقيقة الولد يصرخ إذا خرج من بطن أمه، لأن الشيطان ينخسه في جنبيه. حتى الولد يا أخي لو نزل من بطن الأم ساكت، الدكتور ما يسيبوش، يروح قلبه كده ولسعه 2 عشان يصرخ، عشان يعرف إذا كان عايش ولا ميت. على أي حال، إذا خرج أبو السباع من بطن أمه للدنيا، إيه المطلوب منك يا أب؟ تسجد سجدة شكر لله عز وجل. وسجود الشكر سجدة واحدة، ويمكنك أن تسجدها بغير وضوء، ولا تكبير لها ولا تسليم. قل فيها: سبحان ربي الأعلى، واحمد ربك عز وجل على أن عاف الزوجة، كم من امرأة ماتت أثناء الوضع، وعلى أن عاف الولد. سجدة شكر قبل ما تعرف ربنا رزقك بإيه، اشكر ربنا الأول. 5، انطلق وهنئ الزوجة أولا بالسلامة، قبل ما تسألها انت جبت لنا إيه، كأنها بتجيب من عند البقال: ها أنا عايز ولد. يا عم اتق الله ولا الحمد لله على السلام، ألف بركة، اللهم لك الحمد، أهم حاجة أنت، هل عندك شوية؟ يبقى تهنئ الزوجة على السلامة قبل السؤال عن نوع الولد. طب أهنيها بالمولود أقول إيه؟ حقيقة لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة خاصة في موضوع الولد، لكن ورد عن بعض سلفنا الصالح كلام كالذي ورد عن الحسن البصري، تقول: بورك في الموهوب وشكرت الواهبة وبلغ أشده ورزقت بره. طيب 6، اوعى وإياك إنك تتسخط على الله إذا رزقت بالبنات. ها أنا عايز ولد، جبت بنت برضه، بنت، ويزعل ويسيب البيت ويمشي أو يتقمص ويتلوي. هي البنت يا ابني دي لعنة، ايه يعني لما ربنا يرزقك بـ10 بنات يا اخي،
كراهية البنات من أخلاق الجاهلية، دي أخلاق أبي جهل وأبي لهب. العربي كان إذا بشر بالأنثى، اسمع بماذا وصفه الله، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وش يسود؟ ويبقى يطق من الغيظ. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لأنه فضيح استخبى. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ولا عجب، كل العجب من رجل يزعل من مراته عشان رزقت بالبنت. يا أخي، هل أنت أعطيتها عربون ولد فضحكت عليك وأتت بأنثى؟ ده أشيء لا في إيديك ولا في إيديها، دي هبة من عند ربنا. قال تعالى: يهبوا لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. سبحان الله العظيم، الأمر كله بيد الله. وبعدين تعالى هنا، كم من أنثى أفضل من مليون ذكر؟ أم مريم تمنت أن تلد ذكر أم أنثى؟ قل أم ستنا مريم تمنت تلد ذكر عشان يخدم في بيت المقدس، فرزقها الله بأنثى أفضل من مليون ذكر. ستنا مريم، ستنا وتاج راسنا، صديقة مريم. قل لي بربك، لو حطينا ستنا فاطمة في كفة ومئة ألف رجل في كفة، كفة من ترجع؟ ستنا فاطمة دي ريحانة النبي. كم رجل يساوي عائشة؟ كم رجل يساوي خديجة؟ فرض يا عبد الله، واسمع هذه البشرى الجميلة، يا من أكرمك الله بالبنات، بشرى حلوة قوي. الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم إصبعين. ربنا يديله بنتين ويؤدبهن ويربيهن ويلبسهن الحجاب ويعلمهن الصلاة. في الآخرة هو النبي كده قريب جدا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: كنا سترا له من النار. ذات إنجاب البنات وتربية البنات على الخير من أعظم أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة. ده انت ربنا اداك منحة، ده الجنة في بيتك يا راجل. عندك بنتين يعني الجنة في بيتك، بس أدب بس. ربي طلع للمجتمع ريحان، مش تمشيها لي عريانة وانت تشتري لها الجنس والبضيهات والاسترجات، تطلع كأنها شيطان تنشر الفاحشة. الجنة في بيتك يا من رزقت بالبنات على شرط أن تربي على الطريقة التي ترضي رب الأرض والسماوات. 7، ربنا بقى أكرم الزوجة بالولد، ذكر أو أنثى ما تفرقش معانا. احنا تأخذ الولد وتؤذن في أذنه اليمنى، وهذا ورد فيه حديث صحيح، وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى، وهذا ورد فيه أحاديث ضعيفة قال بها البعض من باب العمل بها في فضائل الأعمال. تدا في ودن الولد أو البنت، طبعا تؤذن بصوت خفيض، مش الله أكبر تطرشهولي، الله أكبر يا عم هتجيب للواد مشكلة في ودانه. بالراحة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وهلم جرة لما أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. يبقى لما أذن في أذنه اليمنى وأقيم الصلاة في أذنه اليسرى هستفيد إيه؟ 1، أصبت السنة. 2، أمنع الشيطان من حضور ولدي، إن كل مولود يولد ينخسه الشيطان في جنبه، والشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط. يبقى أنا بحصن الولد من الشيطان.
ثلاثة ألقنه شعار التوحيد، زي ما النبي علمنا نلقن الإنسان وهو يحتضر قول لا إله إلا الله وهو خارج من الدنيا، برضو إحنا بنستقبله في الدنيا بقول إيه؟ لا إله إلا الله. ثمانية، نقيم الصلاة في أذنه اليسرى، وهذه جاءت فيها أحاديث ضعيفة. تسعة، نحنكه. ما هو التحنيك؟ تحنيكه سنة مؤكدة. إيه التحنيك؟ أجيب عجوة أمضغها وأجعل الولد يمتص من حلاوتها، أدعك له بها يعني سقف بقه ولسانه كده يمتص من حلاوتها فقط، هذه سنة مؤكدة. لما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. برضو سيدنا النبي حنك ابن أم سليم وحنك عبد الله بن الزبير بريقه. عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والفضل والجهاد، هو المحنك بريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أحنكه بالتمر، عجوة. ها؟ عجوة. هذا فيه فوائد، أيوة إصابة السنة، هذه واحد. اثنين، العجوة فيها بركة. يبقى أول حاجة نزلت في جوف الولد، ها؟ أكل فيه بركة، يوم يطلع كده راضي، قانع، يأكل رغيف أو رغيفين والحمد لله. إنما الولد الثاني يأكل لك قفص عيش وشعره زي جهنم، هل من مزيد؟ أمه جاب له حلة رز، عايزين كمالة يا حاجة، شغال. يبقى أول حاجة نزلت في بطن الولد حاجة فيها إيه؟ بركة، بركة. طيب، اثنين، العجوة ملآنة بالفيتامينات، سكريات، والمعدة تمتص السكريات بمنتهى السرعة، وبعدين في حديد، فوجبة غذائية يعني قوية. وبعدين لما يتذوق العجوة يبقى هننبه عنده حاسة التذوق، فيسهل عليه بعد أن يلتقم ثدي الأم، وهي سنة النبي، وفي اتباع النبي بركة وخير في الدنيا والآخرة. عشرة، تسميه، تختار له اسم. أسمي ابن إيه؟ أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لما رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عايز في كل بيت مسلم واحد اسمه عبد الله، واحد اسمه عبد الرحمن، واحد اسمه عبد العزيز، واحد اسمه عبد الملك. يبقى الأسماء المعبدة. ثم من أسماء الأنبياء، عايز في بيتك محمد ويوسف وأيوب وصالح. ثم أسماء الصحابة يا أخي، عايز أدخل بيتك لا عمر، عثمان، علي، عائشة، فاطمة، رقية، خديجة، زينب، أم سلمة، هند، كان اسمها هند أم سلمة. نسمي الأسماء الطيبة دي، مش نسمي أسماء غريبة. نسمي أسماء إفرنجية، نريمان، نريمان ده مش عربي يا ابني، شريهان يا ابني ده اسم مش عربي، جيهان ده اسم مش عربي. أو يسمي ابنه اسم قبيح، يقول لك عشان يعيش، يسميه بعجر، شحات. ليه شحات؟ عشان يعيش. أو يسمي محمد يقول يا دودي، ما دي برضه وكسة. أو يسميه عبد العزيز ويقول له يا عبده، يا عم تقول عبد العزيز، يا عم الله يهديك ويبارك في عمرك. يبقى تسميه اسم حسن. 11، تحلق له. طبعا التسمية في يوم سابعه، والحلق في يوم سابعه. أحلق شعر الولد، لما أخرجه الإمام أبو داود والبيهقي والطبراني والحديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. يعني يحلق شعر البطن ده اسمه أذى. والتسمية الولد من حق من؟ من حق الأب. تسمية الولد من حق الأب. إذا اختلفت الأم والأب يبقى الأب له الحق، وأرجوكم ما تختلفوش. هسميه على اسم ابويا، ده مراته بتقول له، لا هو تقول له هسميه على اسم اخويا، ويختلف. اعلمي يا أمة الله ان الذي من حقه التسميه هو الرجل. وبعدين النساء يشيع بينهن كلمه، يعني كلمه خرافه، كثيرات من النساء يزعمن ان الواحد ينادى في الاخره باسمه وباسم امه. يعني في الاخره يقول يا حسن يا ابن فتكات، يا عباس يا ابن عطيات، مين قال كده؟
طب ليه يا أختي بتقولي كده؟ تقول لك ممكن المرأة تغلط، فعشان ما يحصلش لخبطة يتنادى باسم أمه، استوب أقف، ما يحصلش لخبطة فين؟ هو في محكمة زنانيري؟ ده في محكمة ملك الملوك، هو ربنا بيغلط. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا ما بيضلش ما بيغلط. والنبي قال فيما رواه أبو داود أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرء ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة، وهذا نص فصل. يبقى نحلق شعره في يوم سابعه، ويسن عند الحلق أن نتصدق بوزن شعر الوليد ورق، ورق يعني فضة. أقدر شعر الواد قد إيه يعني؟ 10 جرام. طب جرام الفضة النهاردة بكام؟ ب5 جنيه مثلا، 5 × 10 = 50، أحط 50 جنيه في إيد مسكين أو فقير أو محتاج. الواد بقى ما شاء الله شعره تقيل، يعني قدر هذا، قدر هذا. وبعض الناس يقول لك بوزنه ذهب، وهذا باطل، قلنا بوزنه ورق يعني فضة. نعم. 12 الختان. لو كان ذكر سيختن في يوم سابعه بلا خلاف، ما حدش بيقول ختان الذكور حرام، لسه ما قالوش الكلام ده. طب وإن كانت أنثى تختن بعد إذا اشتد عودها ورأت الطبيبة المسلمة الثقة هذا إن شاء الله، وختان الأنثى يدور بين الوجوب أو الاستحباب، وهذا أقل ما يقال فيه ولا يقال عنه حرام أبدا، لأحاديث كثيرة ليس هذا مجالها. 13 ده اللي هنطول فيه بقى، العقيقة. إيه العقيقة دي بقى؟ ذبيحة نذبحها عن الولد يوم السبوع. عقيقة؟ أيوة، لما رواه أهل السنن والحديث صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. كل غلام مرتهن بعقيقته. ولما أخرجه البخاري معلقا عن سليمان بن عمار الضبي، عن سلمان بن عمار الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. طيب ما هي العقيقة؟ يعني ايه عقيقة يا مشير؟ العقيقة لغة هي الشق والقطع، ومنه عقوق الوالدين. العق يعني القطع، قطع، أيوة، ومنه عقوق الوالدين، لأن الولد العاق قطع ما يجب عليه إيصاله من بر إلى أبيه وإلى أمه. دي العقيقة لغة، القطع، الشق. واصطلاحا العقيقة هي ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وبشرائط مخصوصة. طب ليه النبي قال لنا اعملوا عقيقة؟ لماذا شرعت؟ ليه يعني العقيقة شرعت؟ شكرا لله تعالى على نعمة الولد. مش انت لما جيت تتجوز عملت وليمة؟ ها؟ طيب اهم حاجة في الزواج ايه؟ ثمرة الزواج ايه؟ الولد. فبنذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى شكرا لله تعالى. ثم هي من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي فدى ربنا ولده إسماعيل بذبح عظيم، ثم هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فيها توسعة على المساكين. شفت الحكم النبيلة. وما حكمها؟ العقيقة فرض؟ لا، العقيقة سنة في حق القادر عليه، سنة في حق من يجب عليه أن ينفق على المولود. وشدد الحنابلة جدا فيها، لدرجة أن سيدنا أحمد بن حنبل قال إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض فأرجو أن يخلف ربنا عليه، لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحمد بن حنبل بيقول لك كأب، ربنا أداك ولد، مش لا تشتري خروف على الأقل، استلم. هذا قوله. وقال أرجو من ربنا أن يخلف عليك لأنك أحييت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يجزئ في العقيقة؟ ربنا اداني ولد ذكر، أعمل إيه؟ العقيقة عبارة عن إيه؟ اداني أنثى، العقيقة عبارة عن إيه؟ قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاء. ربنا رزقك بذكر اذبح خروفين، كل واحد يخلو من المعايب فيه نفس شروط الأضحية. ربنا اداك بنت اذبح شاة واحد، ليه؟ هو النبي قال كده، مفيش ليه، سيدنا النبي محمد قال كده صلى الله عليه وسلم. او اي رأسين غنم، مش لازم خروفين، يعني ممكن رأسين من الماعز، ممكن خروف وجدي، اي رأسين غنم عن الذكر ورأس غنم عن الأنثى. طب سؤال، هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ أنا غني هدبح جمل، هدبح بقرة، هل تجزئ؟ مش هرد عليك، ستنا عائشة هي اللي هترد عليك. أخرج الإمام الطحاوي في مشكل الآثار والحديث حسن صحيح عن ابن أبي مليكة قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام. زوجة عبد الرحمن بن أبي بكر ولدت ولد، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عقي عنه جزورا، اذبحي عن الولد جمل. فقالت: معاذ الله، شفت استنكارها، أعوذ بالله، ولكن ما قال رسول الله: شاتان مكافئتان. يبقى لا يجزئ في العقيقة إلا من الغنم، ولازم تكون خالية من العيوب، لا عوراء ولا عمياء ولا عرجاء ولا نقاء ولا مقطوعة الإلية ولا نفس شروط الأضحية. وربنا يقول: ولا تيمموا منه الخبيث تنفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، رواه مسلم. سؤال كمان، وقت العقيقة إمتى؟ وقتها إمتى؟ وقتها في يوم السابع. السنة أن تعق عن المولود في يوم السابع، لقول النبي: الغلام رهينة بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق ويسم. فإن فات السابع ففي أربعة عشرة، يبقى 14 ثاني أسبوع في 14، فإن فاته ففي 21، وإن ذبح قبل ذلك أجزاءه. عارف أنا ذبحت بعد ما الولد اتولد بخمس أيام، تنفع عقيقة، بس السنة في الزمن أنت خلفتها هنا، يبقى في يوم السابع فات، يبقى يوم 14 فات، يبقى يوم 21. طب هل يجوز توزيع ثمن العقيقة؟ أنا رحت وجبت خروفين قال لي بألفين جنيه، قلت مش هيصفوا لحم، أنا أخذ ثمنهم الألفين هم أوزعهم على الغلابة. لو وزعت فلوس تبقى عقيقة؟ لا، قلنا العقيقة من العق، والعق يعني قطع عنق الشاة، ونبقى الأهريق عنه دمان، اذبح اذبح. يا اخوانا لو جيت في عيد القطر وبدل ما اضحي بخروف، قلت الخروف بكام يا عم؟ قال لي ب 1500، قلت ده كله عض، هات يا عم ال 1500، خد يا مسكين، خد يا غلبان، خد خد خد خد، يبقى انا عملت اضحية؟ لا، انا عملت صدقة. فعقيقة لازم عق، يعني تذبح عن الغلام شاتين او شاة على قدر الطاقة، لو ما فيش فلوس لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعن الجارية شاء واحد. دي السنة يا اخوانا لما ربنا يكرمنا بمولود. البدع اللي احنا اخترعناها ايه؟ يوه، كثيرة جدا. رقم واحد، التشاؤم من الدخول باللحم او الباذنجان او البلح الاحمر او الذهب، او التشاؤم اذا دخل رجل قد حلق شعره او لحيته على امرأة في ايام نفاسها، زاعمين ان ذلك هيكبسها. يعني يكبسها؟ يعني مش هتحمل تاني، او لن يضر ثديها بلن لرضيعها. واحد مراته ولد داخل جايب معاه 2 كيلو بلح احمر، حماته تقوله رايح فين؟ هتكبس، يسيب البلح بره. او هو كان بيحلق شعره، ما بيحلقش لحيته لان حلق اللحيه حرام، بيحلق شعره، وبعدين قالوا جاله الخبر زوجتك ولدت، حلق وراح يقول لها الف سلامه يا ام عباس، جه يدخل حماته وقفت، راح فين؟ هي حاجه هبارك لمرات، ما ينفعش، انت حالق، ما تعرفش يا ابني ان لو واحد حالق دخل على واحده والدت تنكبس. استنى لك شويه بقى كده، ما هذا الكلام يا عباد الله؟ بقى الذهب والبتنجان والبلح الاحمر، ولو واحد حالق دخل على واحده والده ما تخلفش تاني،
والله ما كانش حد انعذر. كانت امريكا وفرت المليارات اللي بتنفقها على امه الاسلام لتحديد نسلها. كانوا كفايه بس يجيبوا 20 واحد حالق ويلفوا على مستشفيات الولاده ليقطعوا نسل الامه. هذا اعتقاد شركي. المراه اللي تعتقد هذا الاعتقاد بقول لها هذا شرك بالله، لان اللي بيهب الولد هو الله. هذا امر لا دخل لنا فيه. قال تعالى: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. بتاعت ربنا بس تعتقدي في الذهب والبلح والحلاقه انها بتجلب الخير وتجلب الضرر وتمنع الخير، هذا اعتقاد شركي. فاتق الله يا امة الله، دي غلطه كبيره جدا. 2، من اخطاء الناس في هذا الباب عند النساء ايضا، يقولن اذا قابلت المرأة في نفاسها امرأة مثلها قبل نهاية شهر الوضع تنكبت. واحدة والدة بقالها جمعة قابلت واحدة والدة بقالها جمعتين، يعني لا دي عدى على ولادتها شهر ولا دي عدى على ولادتها شهر، ايه اللي يحصل بقى يا حاجة؟ يقول لك البنتين ينكبسوا. كبستك بالشيطانك يا بعيدة. يعني تنكبس يا حاجة؟ يعني لا دي هتحمل ولا دي هتحمل. اعتقاد شرك، اعتقاد شركي شائع في الريف جدا هذا الكلام، وفي المناطق الشعبية وفي غير بلد من البلاد العربية. 3، طب البنت انكبست كما تقولين، طب يا ست ربنا ابتلاكم واختبركم، تتخلص من الكبسة ازاي؟ تقول لك عشان بقى البنت اللي تولد ما تنكبس لازم ولا بد وضروري نعلق لها عقد من الخرز. القابلة الداية جايبة معاها عقد من الخرز، خرزات تقدمها القابلة للوالدة وتسميها المشاهرة. كلام تعرفه النساء جيدا، تقول لك مشاهرة، وتعلق خيط في يد الوالدة وتعقد 7 عقدات. ده كله يمنحها انها ما تنكبس، يحفظها يصونها يحميها يحصنها. فالمرأة سابت كل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والفاتحة، واعتقدت في الخرز. والنبي قال: من علق تميمة فقد أشرك، وقال: من علق تميمة فلا أتم الله له. 4، من أخطاء النساء هنا تقول لك النفساء إذا دخلت عليها امرأة حائض تنكبس. برضو لو واحدة حائض دخلت على واحدة والدة تنكبس فلا تحمل مرة أخرى، إلا إذا شرطت إصبعها ولحست الوالدة من دمها هنا تزول الكبسة. الكلام ده الريف مليان الكلام، اسأل جدتك ولا روح اسأل والدتك. واحدة حائض دخلت على واحدة والد، الوالدة ما حملتش تاني ولا قامها كبستك بنت الايه؟ طب والحل؟ اشرطيها والحسي من دمها يزول المحظور. مصائب والله العظيم، مصائب وكوارث. حتى بعض المتعلمات يفعلن هذا، حتى بعض المتعلمات، حتى بعض الملتزمات ممن قل علمهن والله يحصل منهن بعض هذا. كذلك من أخطائهن في هذا الباب ولك الوالدة لا يصح لها أن تفارق موضع الولادة لمدة أسبوع. هي ولدت في الأوضة دي ما تسيبهاش جمعة، ما تنامش في حتة تاني. وإذا خرجت لأي سبب لقضاء الحاجة مثلا تحط لقمة بشوية ملح عشان ما تنكبس، او تحط مكانها مقص. ليه؟ لمدة اسبوع. ليه يا حاجة؟ يقولك عشان الواد ما يتبدلش. ما يتبدلش، يتبدل فين يا حاجة؟ انت جايبها من السوبر ماركت، هيتبدل ازاي يعني؟ انت جايبها من السوق. يقولك ما تعرفش يا عبيط، انت ما تعرفش ان كل واحدة بتولد اختها من الجن بتولد معاها في نفس الوقت. فلو ما حطيتش لقمة مع شوية ملح وانا خارجة او مقص جنب الواد هيتبدل. اخته اللي تحت الارض تاخده حط العيل مكانه بقى عفريت ابن عفريت. الى هذه اللحظه هذه الاعتقادات، هذه الخرافات موجوده. 6، امراه تاخر حملها، كانت بتولد ولدت مره او اثنين وتاخر حملها لسبب من الاسباب. تسمع من النساء من تقول لها عايزه تحملي؟ ايوه. تقول لها شوف واحد ميت وغسلي، امسحي ميه الغسل. لو مسحتي بقى ميه غسل الميت على طول
تحملين، كل ده شرك بالله، كل هذا شرك. فأعتقد شوية مية متسخة من الغسل تجلب لها الولد، تمنع عنها الضرر، تأتيها بالمنفعة، وماذا تركت لله يا أمة الله؟ هذا شرك بالله عز وجل. امرأة أنجبت ولدا ولن تنجب الثانية، ولدت مرة وما ولدتش مرة تانية، ولا عشان تولدي برضو لو ما لقيتيش مية غسل في حاجة سهلة خالص. لو واحدة جارتك أو قريبتك أو بتاع أجهضت سقطت، خذي السقط واقعودي عليه. والله العظيم هذا موجود في كتب العلم. الشيخ علي محفوظ نبه على هذا الكلام، شقير نبه على هذا الكلام، وهذا موجود إلى الآن، عشش في رؤوس مئات الألوف من النساء إلى الآن، وهذا أيضا شرك بالله. ثمانية، تعتقد بعض النساء إن عشان ابنها يعيش يسميه اسم قبيح، شحات، بلبع، بعجر، ها؟ أو تشحت له وتعمل له خلخال. إيه والله، يعني أنا عن نفسي، يلا بقى ربنا ستير، أنا عن نفسي يعني مات قبلي من الأولاد أربعة، كل يجي قبلي يروح، يجي قبلي مع السلامة، مش ناقصين لحد ما شرفت أنا بقى. فأمي أمية، امرأة أمية ما تعرفش كلام ده من سنين طويلة طبعا، فقالوا لها عشان الواد ده بقى يعيش اشحتوله من أي واحد اسمه محمد، لازم اللي يشحت يكون محمد. فكان في قريب لنا في الجيش ده من محمدات زمايله، ده بقى شلن وده تعريفة وده قرش ساغ، وبعدين الفلوس تتحط في صرة ما نعرفش يا كام، ونذهب بها إلى حداد ونعمل له خلخال. فأمي فعلا بجهل ربنا يتجاوز عنها، اتعلمت وفهمت إن الكلام ده غلط بقى وتابت إلى الله، راحت للحداد وعمل لي فردة خلخال ولبسوني لحد قبيل دخول المدرسة، ولما خلعوني كأنهم خلعوني رجلي أو دراعي أو عيني، ما أنا يعني شبابته أدركت وهو في قدمي. هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل، جهل بواح بالدين، كوارث. كذا تعتقد النساء أن الولد إذا أصيب بنظرة الواد بقى الرضيع حسد، تعمل إيه عشان الحسد يزول؟ تجيب قطعة شبة ورماد فحم بلد وقطعة نقود معدنية وتجمع الجميع، تتشبه شوية رماد فحم بلدي، تحط شلن ولا بريزة ولا حاجة في خرقة، وبعدين تمشي خد بال وترميها من وراء ظهرها ولا تنظر إلى المكان الذي وقعت فيه. تمشي كده تروح عاملة كده، ما تبصش كده تبوظ العملية، ما تبصش كده بقى الولد إيه خلاص الحسد زال. هذا أيضا شرك. ثم في يوم السبوع النبي قال اعملوا عقيقة، سيبنا كلام النبي وعملنا السبوع. تقول لي عقيقتي يا عم الشيخ، هجيب خروفين، هجيب خروف؟ لا يا عم ما معناش فلوس. والله لو حسبتوها تلقوها قريبة، السوداني بكام والملبس بكام وكذا بكام وكذا بكام والحاجات الانتيكات اللي بتحطوا فيها بكام والكروت بكام، انا جيت نورت البيت، ايد شموعي يوم سبوع يا ناس يا عسل، عباس ابو دوما وصل الحاجات دي ما بفلوس كلها. هتقرب هات لك يعني رأس غنم إن شاء الله معزب 700 جنيه ولا حاجة قريبة، والله تبقى أصبت سنة النبي. وبعدين أكلت المعازيم لحمة، يوم لما يدعو تطلع الدعوة مدخنة، مش واحد طول عمود الجامع مديله كسف شار تقول ادعي، تطلع الدعوة بهتة صدقني. يبقى أعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل السبوع بليلة يسموها ليلة التبييتة، يعني السبوع بكرة بالليل بقى اسمها ليلة التبييتة. ليلة التبييتة بقى دي النساء بتخترع فيها حاجات عجيبة. لو ولد لها ذكر تأتي بإبريق، إبريق فخار عشان المولود ذكر، لو كان المولود أنثى يبقى كلها فخار، بعدين تحطها في صينية فيها شوية مية وتحط في الإبريق بقى شمع، وكل شمعة يسموها باسم، وبعدين سبع حبات فول ذرة عدس حط في المية ويولعوا الشمع ويسموا كل شمعة باسم، وآخر شمعة تنطفي يسمى الولد باسمها. وهذه عادة أخذوها من النصارى، ليست من ديننا في شيء يا عباد الله، إذ أن الآجال محدودة والأنفاس معدودة. ثم يوم السبوع بقى تأتي القابلة بغربال ويوضع فيه الولد، وتقعد القابلة تهز الولد وتحدفه لفوق وتشقطه، هد حيله ستي ما هو بكرة لما يشوف المواصلات زحمة
والفران زحمه وما يلاقيش شغل حلو هيتهد سيبيه، تقعد تحدفه، تقعد تؤرجحه في هذا الغربال الكبير. وبعدين مع البخور ورش الملح على امه، وامه تعدي بقى على الغربال 7 مرات لدفع الحسد. الاولى بسم الله، والثانيه بسم الله، والثالثه رأوه محمد بن عبد الله، هكذا ياكلنا في يوم السبوع. وبعدين مصيبه كبيره كمان، الهون بقى، هون وتدق الهون كده، اسمع كلام امك، اوعى تسمع كلام ابوك، بيعلم الواد الشيطانه من صغره، اسمع كلام جدك، اوعى تسمع كلام ستك، عقوق مبكر. وبعدين لازم المراه اللي ولدت تشيله وتخرج بيه من شباب الشقه، لازم مع رش الملح. ليه بقى؟ لدفع الحسد، ملح وحبوب فول وكذا وكذا، قال ده لدفع الحسد. يا اخوانا الملح بيدفع الحسد، من دافع الحسد يا عباد الله؟ رب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل، ومن شر حاسد اذا حسد. تعتقد يا امة الله ان الملح يحفظك ويحفظ ابنك؟ ده شرك بالله. ملح ايه ده اللي يمنع الحسد؟ ملح ايه اللي يجلب التحصين لابنك ويحصنك؟ هذا شرك. فانتبهي يا امة الله. وبعدين بقى الكروت وما فيها من كلام يعني غريب. انا جيت نورت البيت، ايده سموعي يوم سبوعي. والانشاد بقى العجيب، بدل ما نقول زي ما الحسن البصري علمنا، بورك في الموهوب وشكرتم الواهب وبلغ اشده ورزقتم بره، لا يقولوا ايه؟ حلقاتك برجلاتك. برجلاتك دي معنى ايه؟ انا مش عارف. حلقه ذهب في ودان، واغاني، ويمكن ام الواد ترقص او خالته ترقص، واختلاط، خلي الواد مع عم الواد، مع اخو الزوجه، مع اخت الزوجه، مع خاله هي سلطه عائليه. ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين خد بالك بقى، النساء يعتقدن ان الشقه لا تكنس يوم السبوع، ما تتكنس وتسب الملح اللي فيها تشاؤما من كنسها. لو كان ست حد هيموت تشاؤما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك. وبعدين المولود نفسه بيعملوا له حجاب، يحطوا في الحجاب 7 حبات فول وعدس وذرة وكذا وكذا وحبة ملح، وتربة في ثياب الطفل، حجاب كده. فتشوا في العيال، ده عامل حجاب كده، ده ليه بقى؟ ده المنع الحسد. بعدين الطرفه بقى اللي هختم بيها، يقول لك لازم الخلاص اللي هو المشيمه اللي بتنزل بعد الولاده، لازم الخلاص ده يترمي في البحر. يبقى الراجل ياخد الخلاص وامه تقول له ارميه في البحر، بس وانت بترميه لازم تضحك. وانت بترمي الخلاص في الترعه لازم تضحك. طب اضحك ليه يا حاجه؟ يقول لك عشان اخوك يطلع دمه خفيف. وانت بترميه اضحك. احد اصحابي قال لي، امي قالت اخويا الكبير انه يرمي خلاصي في المدرسه، فاخويا قال لها ليه يا حاجه؟ قالت له عشان يطلع مدرس. في واحد تقول له ارمي خلاصه في المستشفى، ليه يا سته؟ عشان يطلع دكتور. فالواد صاحبي ده بيقول الراجل صاحبي ده بيقول لي ان هو لما اتولد امه قالت لاخيه الاكبر ارمي خلاص اخوك في مدرسه عشان يطلع مدرس. قلت له ها وطلعت مدرس؟ قال لي مدرس ايه، ما انت عارف انا طلعت من الابتدائي وفشلت في التدريس كله. هذه خزعبلات وأباطيل يا عباد الله. بينا لكم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بينا لكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من الباطل. هذا طريق الحق واضح ناصع، وهذا طريق الباطل مظلم ضيق. هذا طريق الحق يفضي بكم إلى الجنة، هذا طريق الباطل يفضي بكم إلى النار، فاختاروا يا عباد الله. وربنا قال في كتابه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم اجعلنا جميعا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل الزهد في الدنيا.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
2: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.
2: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم.
1: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: الحكومة الفيدرالية ترفض المقارنة بين خطتها لملاحقة الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم وبين نهج ترامب المتشدد في الولايات المتحدة. رئيسة البرلمان الأوروبي تقول أن أستراليا ونيوزيلندا قد تحذوان حذو كندا في السعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. واشنطن توافق على بيع السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 في خضم المواجهات بين المملكة والحوثيين في اليمن. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تتواصل ردود الفعل على سياسة الحكومة الفيدرالية في مجال الهجرة التي أعلنت أمس، والتي تضمنت حزمة من الإصلاحات الجديدة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا ومعالجة النقص في اليد العاملة في القطاعات الحيوية والتشدد في ترحيل المقيمين غير الشرعيين وملاحقة وكلاء الهجرة المخالفين ومكافحة ما يعرف بالتنقل بين التأشيرات وفرض قيود على أفراد عائلات معظم حاملي التأشيرات الطلابية. واليوم رفضت الحكومة المقارنات بين خطتها لملاحقة الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم وبين النهج المتشدد الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة. وكان وزير الهجرة والأمن الداخلي توني بيرك قال أمس أن أكثر من 77 ألف شخص من غير المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني في أستراليا سيوضعون في مراكز الاحتجاز تمهيدا لترحيلهم مع تشجيعهم على مغادرة البلاد طوعا. وتتضمن خطة الحكومة توظيف 100 موظف جديد لمراقبة الامتثال لقوانين الهجرة وتوفير 250 سريرا إضافيا في مراكز احتجاز المهاجرين، فضلا عن إمكانية إعادة توظيف منشأة حجر صحي تضم 100 سرير بالقرب من مطار ملبون والتي استخدمت خلال جائحة كوفيد-19. وأثارت هذه الخطة انتقادات منظمات إنسانية، ووصفها الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء في ملبون كون كارابانجيوتيديس بأنها وحشية، فيما قالت الرئيسة السابقة للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان جيليان تريكس أن نظام احتجاز المهاجرين السابق في أستراليا كان يضع الأطفال في أوضاع مروعة. أما حزب الخضر فاعتبر أن الحكومة مطالبة بالإجابة عن المزيد من التساؤلات بشأن خطتها لترحيل الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم. وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة ديفيد شوبريدج أنه إذا كان حزب العمال لا يريد أن ينظر إليه على أنه ينسخ النهج الأمريكي المتشدد، فعليه أن يتجنب استخدام الأساليب نفسها.
2: We know that when they open these detention centres, when they put the extra 100 home affairs officers in their uniforms and send families and kids into these detention centres, we know who's going to run them. MTC, a US international prison company. Before 2015, there were programs that actually stopped overstaying. And it didn't involve two burly blokes turning up and taking you to a private jail. It involved sending a caseworker in, understanding why people were overstaying.
1: تم توجيه اتهامات إلى مراهق بزعم حيازته مواد متطرفة عنيفة والترويج للعنف عبر الإنترنت. ويزعم المحققون أن المتهم كان يدير عدة قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي جرى من خلالها نشر محتوى متطرف يدعم ممارسة العنف ضد أشخاص من خلفيات مسلمة ويهودية ومهاجرة. وقالت شرطة ولاية كوينزلاند أن الشاب البالغ من العمر 18 عاما ألقي القبض عليه بعد تلقي بلاغ من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ FBI في شهر أيار مايو الماضي يفيد بأن مستخدما أستراليا أشار إلى هجمات إرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي. قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أمس أن أستراليا ونيوزيلندا قد تحذوان حذو كندا في السعي إلى إقامة شكل جديد من العضوية مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميتسولا في تصريحات لشبكة يورو نيوز أن هذا الترتيب لم تحدد معالمه النهائية بعد، ولكنه قد يشمل تعزيز العلاقات التجارية وإتاحة الوصول إلى المواد الخام الحيوية وتوثيق التعاون في مجال الأطر التنظيمية والتشريعية. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين قد اقترحت أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تنويع شراكاتها الدولية وسط توترات تجارية مع الولايات المتحدة. ورفضت ميتسولا المزاعم التي تشير إلى أن هذه المبادرة موجهة ضد واشنطن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعميق التعاون مع الدول التي تتشارك معه نفس القيم والتوجهات. وأمس رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي وتلويحه بقطع العلاقات التجارية كليا مع كندا بسبب مشروع الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وقال كارني أن الكنديين موحدون في موقفهم بأن لا أحد يملي عليهم اللغة التي يتحدثون بها ولا أحد يحدد لهم مع من يستطيعون الاتفاق.
3: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. And that's what is on offer here. And Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
1: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس موافقة واشنطن على بيع المملكة العربية السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها بقيمة تفوق $24 مليار. وتسعى السعودية منذ فترة طويلة لشراء طائرات F-35 وهي مقاتلات شبح متطورة من الجيل الخامس، إلا أن إسرائيل وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من الطائرات أعربت عن قلقها إزاء بيعها للرياض رغم مساعيها لتطبيع علاقاتها مع المملكة. وقالت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها. ويتزامن هذا التطور مع استمرار المعارك بين الحوثيين في اليمن والسعودية التي أعلنت خدمة الدفاع المدني فيها أمس عن مقتل شخص من التابعية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم يحمل الجنسية الباكستانية بجراح في قصف حوثي استهدف محافظة الطائف، وتسبب أيضا بأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. من جهتها أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن غارات جوية سعودية أدت أمس إلى مقتل شخص، فيما استهدفت أخرى 3 أبراج للاتصالات في محافظة تعز. تشهد الأنهار في مختلف أنحاء العالم أحد أكثر الأعوام جفافا منذ أكثر من 3 عقود. وأظهرت دراسة أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتياطيات المياه العذبة على اليابسة كانت خلال العام الماضي أقل بنسبة 42% من المعدلات الطبيعية على مستوى العالم. كما حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الاتجاهات تهدد الأمن المائي على المدى الطويل، لأن هذه الاحتياطيات تؤدي عادة دورا مهما في حماية الكوكب خلال سنوات الجفاف الاستثنائية. ويقول مدير الهيدرولوجيا والغلاف الجليدي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واين جينكنسون أن عام 2025 شهد للعام الرابع على التوالي فقدان جميع الأنهار الجليدية الرئيسية لكميات من الجليد.
4: The land is holding less fresh water and has been since the middle of the last decade. Over the past 5 years, Asia and Africa were the regions most affected by reported water-related disasters, both in the number of events and lives lost.
1: في أخبار الرياضة، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات أمس إلغاء الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات WRC المقرر إقامتها في السعودية في تشرين 2 نوفمبر المقبل بسبب النزاع في الشرق الأوسط. وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم في بيان أن الوضع الأقليمي الراهن يعني أن رالي السعودية ضمن بطولة العالم للراليات لن يقام هذا العام، موضحا أن الرالي السعودي المدرج ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات سيقام كما هو مقرر. ويعني هذا القرار أن رالي سردينيا المقرر في الأول من الأول إلى الرابع من الشهر المقبل سيكون الجولة 13 والأخيرة من الموسم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أدليد مشمس 25 درجة، بريسبن مشمس 31، هوبارت مشمس 19، داروين غائم جزئيا 34، بيرث ممطر 20 درجة، ملبون مشمس 25، سيدني مشمس 28، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 24 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: النور الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في أستراليا.

باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: لا.
1: تأملات قرآنية، تأملات قرآنية.
2: أما بعد، فما زلنا وإياكم نتفيأ دوحة سورة البقرة في التعليق عليها، وقد سبق الحديث عنها أولا حول مجمل عدد آيها وأسمائها وما تعلق بها من موضوعين رئيسيين في الدرس السابق، وقلنا إن هذه الآية هي السورة، إن هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تصدر بقوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أن للعلماء في هذه أسقوالا عدة، خلصنا منها إلى ثلاثة أقوال، ثم قلنا إن من أرجح الأقوال فيها أنها نزلت بالسيف، وأن بسم الله الرحمن الرحيم تتضمن الرحمة والأمان، وهذان لا يتفقان. وقلنا إن هذا القول منسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهذا قلنا هو الذي يظهر لنا ترجيحا والله تعالى أعلم، وذكرنا رأيين دونهما في القوة. كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ملحقا بجيش أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسيرة أبي بكر رضي الله عنه أميرا للحج في السنة التاسعة من الهجرة. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يحج في ذلك العام، لأن العرب كان يطوف بعضهم عريان، فأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأربعة أمور ذكرناها فيما سبق وأنا أقولها إجمالا حفاظا على الوقت. أمره بأن من كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك. وأنزل الله جل وعلا قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم شرعنا في بيان آية الخامسة منها وهي آية السيف، وتكلمنا عنها وشرحنا ما تعلق بها من عام وخاص وفق ما سلف قوله. اليوم إن شاء الله تعالى نختار كالعادة بعضا من آيات هذه السورة، ونحن نكرر في سائر دروسنا أننا لا نفسر جميع آيات السورة، وإنما نختار منها بحسب الحال حتى نحاول أن نعرج على القرآن كله، وقد بدأنا

0: لله الحمد بالبقرة ونحن الآن في سورة التوبة، فنقول سنقف اليوم عند قول الرب تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى آخر هذه الآية، ثم سنقف إن شاء الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون، وسنقف عند قول الرب تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذه مواضيع لقاء هذا اليوم، نسأل الله جلت قدرته أن ييسر إلقاءها والنفع بها للقائل والسامع. فنقول الله جل وعلا في هذه السورة، ذكرنا فيما سلف أنه ذكر فيها المجتمع المدني الذي كان يعم بالأخيار لكن لم يكن يخلو من المنافقين، وأن المنافقين كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ممن مردوا على النفاق كما أخبر الله جل وعلا في القرآن. وهذه السورة سميت بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وقلنا إن علي بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: ما يزال ينزل من هذه السورة ومنهم ومنهم ومنهم حتى لا تكاد تدع أحدا منهم، نسأل الله العافية. فقوله منهم هذه من بعضية، من هنا بعضية وليست بيانية، من هنا بعضية وستمر علينا من البيانية. لكن قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، معنى الآية: وبعض منهم أي بعض من المنافقين يلمزك في الصدقات. وأصل الأمر، أصل الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من حنين قسم الغنائم فأعطى أقواما حديث عهد بإسلام وبعضهم مشركين، أعطاهم من الغنائم يتآلفهم بها صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، قال له: يا رسول الله اعدل كما أمرك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. وهذا أخذ بما يسمى في السياسة المعاصرة، أخذ باعتبار الرأي العام. فقال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. ثم لما ولى قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكان هذه أول نبتة تاريخية لما يسمى بعد ذلك بالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلف العلماء في أي أول فرق الإسلام ظهورا من أهل البدع، قال بعضهم الخوارج وقال بعضهم الشيعة، والصواب أنهم أشبه بالمتلازمين مع بعضهم البعض. وإن كان يعني الأصل في الخوارج إذا اعتبرنا ذو الخويصرة منهم بأنه رأسهم، لا شك أنهم أقدموا تاريخاً لأنهم ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: ومنهم أي من المنافقين من يلمزك أي يعيبك وينتقصك. وهذا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: فلما فسد القلب فسد اللسان. لما فسد القلب فسد ماذا؟ فسد اللسان، فسد التعبير. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. جعلنا الله إياكم إما يسر الخير. فهذا الرجل شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة حنين وحارب وغزا، لكنه كان يسر الشر في قلبه. فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أمين من في السماء، واستأمنه الله جل وعلا على أعظم منزل وهو القرآن، ومع ذلك لما أخذ عليه الصلاة والسلام يقسم القنائم بحسب المصلحة العليا للإسلام، يأتي هذا من بين الناس ويقول له: يا محمد اعدل كما أمرك ربك، أو كلمة نحو. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فهذا الرجل أسر السريرة المريضة في قلبه، وهي سريرة النفاق، وأظهر ما يخفيه، وأظهر خلاف ما يبطنه، خلاف ما يخفيه. فلما جاء هذا الموقف لم يصبر فأخرج السريرة التي من قلبه، وأخذ يعترض على حكم وتقسيم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ائتمنه الرب تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. والله جل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول لنبيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات أن يعينه، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن دلالة القبول قبول الإنسان للحق أو مراده للهوى أن ينظر في تصرفه حال المنع والإعطاء، فمن الناس من يأتي يسأله وقد بيت الإجابة من قبل إجابة يريدها، فإن وافقت إجابتك له الإجابة التي يريدها خرج يمدحك بين الناس ويرفعك على أقوام تعلم أنت أنك لا تصل إلى علمه، وإن قلت له إجابة لا يريدها تخالف هواه تخالف مراده خرج يقدح فيك ويقول فيك من المعايب ويظهر ما فيك من النقائص لأن إجابتك لم توافق هواه، فهو لا يريد الحق، يريد أن يوافق ما يريد أن يجبرك على أن يوافق هواه، أن يوافق هواك هواك أنت هواه. والله يقول لهم إنه إن يقول عن هؤلاء ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهم لا يريدون نصرة دين ولا إعلاء كلمة ولا إقامة حق، إنما يريدون أن يتبعوا أهواءهم، فإن أعطيتهم أثنوا عليك وقالوا محمد كذا ومحمد كذا صلى الله عليه وسلم يمدحونك، وإن لم تعطهم أطلقوا لألسنتهم العنان في أن ينتقصوك لأنهم أصلا لا يريدون الميزان الحق وإنما يريدون ما يتبع أهواءهم. هذه إحدى خصال النفاق أعاذنا الله وإياكم منها، لكن هنا نتكلم عن قوم منافقين حقا، فليس أمر نطبقه على الغير معاذ الله، نحن نتكلم عن قوم وجدوا بأسمائهم وأعيانهم تكلم الله جل وعلا عنه، فهؤلاء ليس مثلا يضربه الله للناس، وإنما هذا قوم حصل منهم هذا الأمر، ومنهم من وقعت منهم الواقعة، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقلنا إن من هذا الرجل من ذرية هذا الرجل ظهرت فرق الخوارج بعد ذلك، والخوارج والشيعة كما قلنا متلازمان، وعلى وجه الإجمال نتكلم بعض المقارنة العلمية المحضة بين الفريقين، كلاهما فيه الغلو، لكن الفرق أن الخوارج يغالون في الأحكام فيتشددون فيها على غير علم، والشيعة يغالون في ماذا؟ في الأشخاص. الخوارج يغالون في ماذا؟ في الأحكام، والشيعة يغالون في الأشخاص، فلما غال الشيعة في الأشخاص غالوا في علي وآل البيت حتى أوصلوهم إلى منازل ليست لهم، حتى قال الخميني في كتاب له اسمه الحكومة الإسلامية يقول وإن من أصول مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، طبعا يقصد بأئمتهم الأئمة الاثنى عشرية من آل البيت، فهؤلاء آل البيت قوم مرضيون عنهم صالحون، لكن هؤلاء غلوا فيهم غلاة فاحشة فوق منازلهم. الخوارج يغالون في الأحكام، يأتون للحكم فيتشددون فيه على غير فهم وعلى غير علم ينزلونه جبرا على الناس، هذا أمر الأول. أمر الثاني، الخوارج يعتمدون على الصدق والمكاشفة ولا يضمرون شيئا، والشيعة يعتمدون على التقية والمواراة والالتفات، الشيعة يعتمدون على التقية والمواراة والالتفات، والخوارج لا، قوم يظهرون ما عندهم، ولذلك جابه الحكام عبر الدهور، جابه عليا جابه الأمويين جابه عبد الملك، لا يوارون شيئا لا يستترون بشيء، لكن الشيعة قوم يتحيلون لأنهم يؤمنون بالتقية حتى خروج المهدي الذي يزعمون أو يرتقبون خروجه، هذا الأمر الثاني. ينجم عن هذا أن الشيعة الخوارج يعتمدون على الصدق لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر فلا يكذبون، يرون أن مرتكب الكبيرة كافر فلا يكذبون، في حين أن الشيعة يعتمدون على الكذب لأنهم يعتقدون بجواز التقية، الشيعة يعتقدون بالكذب يعتقدون بجواز التقية فيعتمدون على الكذب، والخوارج لا يرون الكذب أصلا لأنهم يرون أن مرتكب كافر فيعتمدون على الصدق، ولذلك عمران بن حطان أحد زعماء الخوارج وشعرائهم وأخرج له البخاري في الصحيح اعتمادا على أنه لا يكذب أبدا في كلامه لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر. هذه من الفوارق ما بين الشيعة والخوارج. الخوارج أشد شجاعة، لا يخافون الموت لا يهابونه عبر التاريخ كله، قول قطري بن الفجاة أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطار ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجر الذي لك لن تطاعي، وصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي. هذه الأبيات كلها لرجل من أكبر زعماء الخوارج اسمه قطري بن الفجاة، في حين أن الشيعة يعتمدون على بقاء أنفسهم عبر التاريخ ويحافظون على سلامة أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. هذه مقارنة بسيطة علمية ما بين الفريقين دفع إلى القول بها حديثنا عن للخويسر. ثم قال الله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يبين الله هنا، يبين الله جل وعلا هنا المنهج الحق في الإنسان إذا أعطي أو منع، يبين المنهج الحق في الإنسان إذا منع أو أعطي. الإنسان عبد لله، والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. فالنبي صلى الله جل وعلا يقول: كان المفترض الموقف الشرعي لهؤلاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله علقوا أنفسهم بالله. طبعا ذكر الرسول هنا لأنه كان حيا ولا يقال هذا اليوم، ذكر هنا لأنه كان حيا ولا يقال هذا اليوم. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي ينقطعون إلى الله. فلو أنهم انقطعوا إلى الله وسلموا بأمره ورضوا بحكمه جل وعلا وقالوا حسبنا الله لكان خيرا لهم وأعظم وأهدى سبيلا. وهذا هو الموقف الذي ينبغي على المسلم أن يتبعه على كل حال، في حال الفقر وحال العطاء وحال المنع وحال الأخذ وحال السراء وحال الضراء، وعلى كل حال. ثم قال الله، وهذه الآية الآن إنما الصدقات للفقراء آية عارضة داخلة في مجمل بيان الله لأحوال الناس، وإنما دفع القول بها قطعا لأطماع المنافقين أن يكون لهم حظ من المال. جاء الله بها قطعا لأطماع المنافقين أن يكون لهم حظ من المال. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما لغويا تفيد الحصر، وهي أحد أساليب الحصر في لغة العرب، وبالتالي أحد أساليب الحصر في القرآن. فقول الرب تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء، ثم ذكر باقي الثمانية، دليل على أنه لا يجوز أن تعطى الصدقات لغير هؤلاء الثمانية، دليل على أنه لا يجوز إعطاء الصدقات لغير هؤلاء الثمانية. الصدقات هنا المقصود بها الزكاة الشرعية، وليس المقصود بها صدقة التطوع. المقصود بها الزكاة الشرعية وليس المقصود بها صدقة التطوع، وإنما الزكاة التي هي قرينة الصلاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. أنا سأشرح الآن، لن أشرح فقهيا لأن هذا الدرس تفسير، لكن سأذكر إجمالا ما يمكن أن تستفيد منه من هذه الآية. دلت الآية على أمور: أولا حصر أصحاب الزكاة الثمانية. الأمر الثاني أن الله جل وعلا تولى تقسيم الزكاة، والله قد خلق النفوس وهو جل وعلا أعلم بحبها للمال، وقال تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا بمعنى المال. فالمواريث والزكاة لأنها حقوق مالية تتعلق بها أنفس الناس لم يكل الله توزيعها لأحد، وإنما تولى الرب جل وعلا مصارفها وتقسيمها. واضح؟ قال الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فقسم تبارك وتعالى المواريث، وقسم تبارك وتعالى وحدد أصناف الزكاة، وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن، كل ذلك حتى لا يبقى لأحد مشاحة في أحد، ولا يبقى تطلع أكثر مما هو ذا مذكور في القرآن. فعلى هذا علم الله جل وعلا وهو أعلم بخلقه تطلع النفوس للأموال، فحسم الرب تبارك وتعالى تعلق العباد بها. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. أصناف المذكورون هنا الأصناف ثمانية كما هو ظاهر الآية، وقرن الله جل وعلا بين كل فريق، بين كل صنف وصنف بواو العطف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ذكر الله جل وعلا أربعة باللام وأربعة بحرف الجر فيه، فقال: للفقراء وللمساكين، فقال: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، هؤلاء بالله. وقال: وفي الرقاب والغارمين، ثم عاد العطف، قال: وفي سبيل الله وابن السبيل. مجمل ما يراد قوله هنا أن اللام تعني التمليك، اللام تعني التمليك، فيملك الفقير ويملك المسكين ويملك العامل ويملك المؤلف المال، ولا يقال له: نشترط عليك أن تضعه في كذا أو تضعه في كذا. وإنما تعطي الفقير أو المسكين أو العامل أو المؤلفة هؤلاء الأربعة الأوائل المال بيده فيقبضه فيدخل ملكه وهو حر في أن يفعل به ما يشاء. واضح؟ أما قول ربنا في الرقاب في الغارمين في سبيل الله وابن السبيل فهذه لا يشترط أن تعطى لهم، وإنما إنسان مثلا غارم يعطى دينه لمن له عليه الدين يعني للداعي، وفي الرقاب الرقاب فك الرقاب العتق كما سيأتي، فيعطى لصاحب الرقبة حتى يعتقها أو للمكاتب حتى يفسع عنه كما سيأتي. فالفرق بين اللام وفي يختلف اختلافا جذريا كما بين. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، ذكر الله الأهم فالأهم، لأن الأصل الواو لا تعني الترتيب صحيح، لكن دلت السنة عموما على أن هناك خصائص في التقديم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم الصفا لأن الله قدمها في كتابه. وإلا الأصل أن الواو في لغة العرب لا تعني الترتيب، لكن قلنا إن تقديم الله جل وعلا هنا يدل في الغالب على تقديم الأهم في الأهم. قال الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اختلف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين، لكن الآية تدل عموما على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا الذي نرتضيه، وإن كان في المسألة أكثر من 10 أقوال لا حاجة لذكرها، لكن الفقير من كان أشد حاجة من غيره من المسكين. الفقير والمسكين لا حاجة للشرح، وهما شخصان غلبت عليهما المسكنة والحاجة إلى المال، إلا أن أحدهما أشد من الآخر. ثم قال جل وعلا الفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين القائمين على الزكاة، السعاة الجباة المسؤولين الإداريين عن جمع الزكاة، هؤلاء هم العاملون. ثم قال جل وعلا والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم لم يرد في القرآن كله ذكر لهذا الصنف من الناس إلا في آيات الزكاة، لم يرد في القرآن كله ذكر لكلمة المؤلف قلوبهم إلا في ذكر تقسيم الزكاة. فيوجد في القرآن مشركون، كفار، منافقون، مؤمنون، مجاهدون، يوجد أصناف كثيرة تتكرر، لكن كلمة مؤلف قلوبهم لم ترد في القرآن هذه الطائفة إلا في ذكر مصارف الزكاة. نعود إليهم. المؤلف قلوبهم قد يكونون أهل إيمان وقد يكونون أهل كفر، والجامع بينهما أن في إعطائهما مصلحة الإسلام. الجامع في المؤلف قلوبهم أن في إعطائهم مصلحة للإسلام. فمثلا إما كافر يعطى ولو كان كافرا دفعا لشره، أو كافر يعطى تأليفا لقلبه أن يسلم، أو مسلم ضعيف الإيمان يعطى وله شوكة، مسموع الكلمة مطاع، يعطى زيادة في إيمانه، أو مسلم لتوه داخل في الإسلام وله نظراء من الكفار، فإذا أعطيناه طمع غيره ونظراءه من الكفار في الدخول في ماذا؟ في الإسلام. واختلف العلماء في هذا السهم، سهم المؤلف قلوبهم، باق أو منسوخ. فقال بعضهم إن هذا منسوخ لأن الله عز دينه، وهذا كان في أول الإسلام، والحق الذي عليه المحققون من العلماء والجمهور أنه غير منسوخ، لأن الأحوال تختلف والعصور تتباين، فيطبق في كل عصر ما فيه مصلحة المسلمين العليا، وإن أسقطه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الأربعة. ثم قال جل وعلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الرقاب تحتمل أمرين، تحتمل أمرين. الأمر الأول أن يشتري صاحب الزكاة المزكي من زكاة ماله عبدا أو أمة مملوكا لغيره، عبدا أو أمة مسلما طبعا، مسلمة فيملكها ثم يعتقها. واضح؟ يشتري مثلا عليه زكاة 10,000 ريال، فذهب إلى بلد كموريتانيا حاليا يوجد فيها رق، فذهب إلى موريتانيا واشترى 10,000 ريال عبدا أو جاري مملوك لغيره ثم أعتقه، هذا قول ربنا وفي الرقاب وهو الأظهر. الأمر الثاني، يوجد في الشرع ما يسمى بالمكاتب، والمكاتب هذا غير موجود في عصرنا. المكاتب رجل أصلا مملوك فيأتي لسيده ويقول أنا أدفع لك مالا معينا أسعى في تحصيله على أن تعتقني، فيوافق السيد فيأخذ هذا العبد يجمع في المال هذا إما من الناس أو بجهده حتى يكون ذلك المبلغ الذي يخرج به من سيده فيصبح حرا. فإعانة هذا المكاتب تجوز شرعا، وهي داخلة في قوله تبارك وتعالى وفي الرقاب عند أكثر العلماء لا عند كلهم. واضح؟ طيب، في عصرنا هذا نسمع كثيرا ما يقال إن من فك الرقاب أن يذهب إنسان بالسجن، شخص محكوم عليه بالإعدام بالقصاص تعبير الشرع، محكوم عليه بالقصاص، فيعطي الورثة، يعطي ورثة القتيل المقتول المطالبين بالمال، مثلا الدية 100,000، يقول أنا أعطيكم 1,000,000 بس اتركوا هذا، خل سامحوه. هل هذا فك داخل في الزكاة؟ لا يدخل في الزكاة. هذا عمل خير نعم، هذا فضل صدقة نعم، لكنه لا يدخل في الرقاب. واضح؟ فأنت تتعبد الله بلغة القرآن لا بلغة الناس، تتعبد الله بلغة القرآن لا باللغة السائرة بين الناس. واضح؟ فالقرآن أنزل عربيا، فمن يعرف لغة العرب يستطيع يتعامل مع القرآن، أما اللغات الدارجة التي تتغير هذه لا تحكم بها القرآن. واضح؟ وإن كان المشهور في بلادنا أنهم يسمونها فك رقبة، لكنها غير داخل. قال الله: وفي الرقاب والغارمين. الغارم أصل الغرم في اللغة اللزوم، الغرم في اللغة اللزوم. والله قال عن جهنم: عاذنا الله وإياكم منها، إن عذابها كان غرامة، يعني لازم لأصحابها. والغارم هو من عليه الدين، الغارم من عليه الدين. والغريم هو الذي له الدين، ويسمى غريم لأنه ملازم للمدين. ملازم لماذا؟ للمدين. والدين العرب وأهل العقل والفضل يقولون إنه هم بالليل وذل بالنهار. وقالوا إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأى رجلا متقنعا هكذا متلثم، سموه العامة اليوم متلثم، كان يسمى قديما متقنع. فقال له عمر، قال للرجل: أما بلغك أن لقمان الحكيم يقول إن التقنع هذا تهمة بالليل أو ريبة وريبة بالنهار أو كلمة نحوها تذم التقنع؟ فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إن لقمان لم يكن عليه دين، إن لقمان لم يكن عليه دين، فهذا يتقنع حتى لا يراه أصحاب الدين ويطالبونه. ولذلك قال الفقهاء: إن من عليه دين ويخشى من غرمائه في المسجد قد تسقط عنه صلاة الجماعة. الذي يعنينا هذا الغارم. والغارم شرعا قسمان، كم قسم؟ قسمان: غارم لنفسه وغارم لغيره، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه هو من يستدين لمصلحة نفسه، يريد أن يتزوج، يريد أن يطلب علما، يريد أن يبني بيتا، يريد أن يؤثث بيته، هذا غارم لمن؟ لنفسه. أما الغارم لغيره، رجل جاء لقوم صار بينهم شجار واقتتال وفساد في الأموال، فأصلح بينهم وتكفل بإصلاح ما أفسدته الخصومة بين الفريقين، تكفل بإصلاح ما أفسدته الخصومة بين الفريقين، فأخذ يطلب أموالا، غرم أموالا تكلف المسألة مثلا 50,000 70,000 100,000، فأخذ يطلبها من الناس، فهذا غارم لغيره، ليس غارما لماذا؟ ليس غارما لنفسه. وكلا الفريقين يعطى من الزكاة على إطلاقه ولا بقدر؟ بقدر الذي يحتاج إليه. وقد قال العلماء: إن الإسلام حث على عدم الدين، ومن الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من عليه دين حتى فتح الله جل وعلا له الفتوح، وقال في الجهاد وهو من أعظم الأعمال، وقال في الشهادة وهي من أعظم القربات، قال: إلا الدين، إن الشهادة تكفر الذنوب، إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. لكن العلماء يقولون إن الإنسان إذا كان يستدين ترفا فلا يعطى من الزكاة، يستدين ترفا فلا يعطى من الزكاة. مثلا إنسان راتبه 4,000 ريال، فهذا إنه كونه يكون عنده سيارة هذا حق من حقوقه ولا يخرج من كونه فقير. لكن بالعقل، إنسان لا نريد أن نسمي نحن في مسجد، إنسان عنده راتب 4,000 ريال، ففي نوع من السيارات لا حاجة للتفصيل يلائم حاله، لكن لو جاء طلب سيارة استدان يشتري سيارة فارئة جدا لا يركبها أمثاله، فهذا دين للترف. واضح؟ فمثل هذا لا يعطى من ماذا؟ لا يعطى من الزكاة. هذا من قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين. ثم قال الله جل وعلا: وفي سبيل الله. وسبيل الله كثير كما قال مالك، واختلف العلماء في كلمة في سبيل الله على أقوال عدة، لكن أنا أقول الرأي الراجح فيما أراه، الرأي الراجح أن في سبيل الله الغزاة المتطوعون، الغزاة في مجاهدون في سبيل الله المتطوعون هم المقصود بقول الرب تبارك وتعالى: وفي سبيل الله. وقال بعضهم طلبة العلم، وقال بعضهم أهل الحج، وقال بعضهم غير ذلك، لكن هذا الذي نرتضيه والله تعالى أعلم. وابن السبيل هذه أسلوب عربي، العرب تنسب الشيء إلى من يلازم، يقولون ابن السبيل للمسافر، لأن السبيل هو ماذا؟ هو الطريق. الله يقول في الحجر وإنها لبسبيل مقيم، أي هذه الديار موجودة في طريق مقيم ثابت عن أصحاب ثمود، عن قوم ثمود. فقول الرب جل وعلا وابن السبيل، هذا أسلوب العرب، يقولون بنات الدهر. ما بنات الدهر؟ المصائب. بنات الدهر المصائب. عبد الله بن الزبير يقول وبنات الدهر يلعبن بكل، يعني المصائب تأتي على الفريقين. ويقولون بنات أفكاره، يعني آرائه وشعره، يسمونه بنات أفكار. الذي يعنينا ابن السبيل هو الرجل الذي انقطعت به السبل وإن كان غنيا في دياره، الغريب الذي انقطعت به الحال حتى أصبح محتاجا للمال فيعطى بمقدار ما يوصله إلى أهله. هؤلاء إجمالا، ونقول فنفصل كثيرا أقسام أهل الزكاة الثمانية الشرعيون. إذا ذكرنا من يستحق الزكاة يجب أو يلزم أن نذكر من لا يجوز أبدا أن يعطون من الزكاة. ونبدأ بالأول. أولهم الكفار والملاحدة، سائر أمم الكفر. لا، أمم الكفر لا يعطون من ماذا؟ لا يعطون من الزكاة إلا من المؤلف قلوبهم. هذا الأول، وهذا ظاهر. معقول تعطي كافر من زكاة مالك لكن يجوز إعطاؤه من ماذا؟ من صدقة التطوع، لقول الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا كافرا، الأصل أنه كافر. هذا الأول. الثاني ممن لا يعطون من الزكاة بنو هاشم، آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في تفسير سورة الأنفال أن الكلام عن آل البيت إلى كم قسم؟ قلنا ثلاثة أقسام. قلنا من قال إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش كلها، وقلنا هذا بعيد. وقلنا الفريق الثاني أنهم قالوا بنو هاشم، وقلنا هذا أقوى من الأول. ثم رجحنا أن المقصود ممن لا يعطون الزكاة هم بنو هاشم، بالإضافة إلى بنو المطلب مو عبد المطلب، بنو المطلب مو عبد المطلب، بنو المطلب. وقلنا إن هاشم ابن عبد مناف، وأن عبد مناف هذا ترك أربعة من الولد، نوفل وعبد شمس وهاشم والمطلب، ترك المطلب وهاشم وعيدا ونوفل وعبد شمس. وقلنا إن بني هاشم هذا منه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح لماذا منع من الزكاة. وأن هؤلاء الثلاثة لما حاصرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم في الشعب، جاء أبناء المطلب فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بنو نوفل وبنو عبد شمس خارج الأمر. طلب أبناء أخيهم من بني هاشم في الشعب دخلوا معهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعي. وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين مذهب الإمام أحمد، وهو الحق إن شاء الله، أن هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأنها من أوساخ الناس. لكن اختلف العلماء فيما لو كان موالي بني هاشم من العاملين عليها هل يعطون أو لا يعطون. قال فريق يعطون، والأظهر أنهم لا يعطون، لحديث أبي رافع وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من بني هاشم معي نسعى في الزكاة حتى نكسب، لأن العاملين عليها يأخذون منها، فقال دعني أستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عليه قال عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم، فموالي بني هاشم كذلك لا يعطون من الزكاة. أما صدقة التطوع فالمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، والذي يظهر أنهم لا يعطون. الذي يعنينا الآن أصبحوا كم؟ اثنان لا يعطون من الزكاة. قلنا أولا كفار الملاحدة عموم أهل الكفر، والثاني بنو هاشم. الأمر الثالث أصول الرجل. أصول الرجل من نقصد بالأصول؟ آباؤه فما فوق وأمه فما بعدها. فلا يعطي الرجل من الزكاة لا أباه ولا أمه، وإن قال شيخ الإسلام تيمية أنهم يعطون، لكن القول الذي عليه أكثر العلماء أنهم لا يعطون، لأنه يجب عليه نفقته. بعد الأصول يأتي ماذا؟ يأتي الفروع. فلا يجوز للرجل أن يعطي ابنه ولا ابن ابنه ولا ابن ابنته ولا ابنته، فلا يعطي فروعه. والله ذكر في القرآن الفروع والأصول في آية غير الزكاة، وذكر الحواشي. الحواشي الإخوان وفيهم نظر، لكن الأرجح إن شاء الله أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأنه لا تجب نفقتهم في الأصل، لأنه لا تجب نفقتهم في الأصل. الآن أصبح كم؟ أربعة. خامسا أعمال الخير المطلقة. أعمال الخير المطلقة، لا يجوز أن يبنى مسجد أو يعمل مثلا جمعية خيرية تعنى بتكفين الميت وإن كان هذا خير، أو تبني قناطر خيرية أو تبني أطعمة أو مطاعم أو ما أشبه ذلك من الصدقات العامة، صدقة صائم فطار صائم ما يقال مثل هذا في بلادنا وفي غيرها، هذا كله لا يجوز إعطاء الزكاة. بأنهم لا يدخلون في الأصناف الثمانية، وقلنا إنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر. وأنا أقول إذا تريد أن تعطي الزكاة الشرعية أعطيها شخصا بعينه وارتاح، لا تسلمها. أما الأمور الصدقات التطوع العامة هذه ترجع لك، تعطيها أي مؤسسة تطمئن إليها، واضح؟ أما الصدقة فالفرض تريد أن تعطي مثلا أخا لك قريب من جماعتك، طالب يدرس في حيه، فقير في الحي تعرفه، أحد جيرانك، أحد قرابتك، اذهب إليه وأعطيه يا بس، تبرأ ذمتك وتتأكد من أنها وصلت إليه. أما صدقة التطوع هذه تحتاج إلى جهد، مثال الطعام ومثال الكسوة، وهذه صعب أن تقوم أنت بها بمفردة، لكن هذه الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية أقدر منك على إيصالها. ففرق ما بين الأمرين أفضل لنفسك. هذا ما يمكن أن نقوله حول الصدقات. ثم قال الله جل وعلا في الآية التي نريد تفسيرها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية مما يفتح لكل مسلم باب الترغيب في العمل الصالح، لأن الله جل وعلا ذكر فيها كم صنفا؟ ثلاثة، ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر جل وعلا ذكر التابعين لهم بماذا؟ بإحسان. وهذا يدخل في كل مؤمن إلى يوم القيامة. كم فريق؟ ثلاثة. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح: أمتي كالمطر لا يدرى خيره أوله أم آخره. والله يقول في الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فباب الرحمة مفتوح، واللحوق بهؤلاء أمر مقدور عليه. لكن كان عمر رضي الله تعالى عنه يظن أن هذا محال، وكان يقرأ هذه الآية هكذا يقرأها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فأصبحت على قراءة عمر كم فريق؟ فريقان، الأنصار والمهاجرين. وقال: ما أظن أنه كان أن يبلغ أحد مبلغنا. فلما قرأها على زيد، وزيد أعلم من عمر بماذا؟ بالقرآن. قال: يا أمير المؤمنين يوجد واو. فقال: ما في واو. قال: في واو. فقال عمر: أدعو لي أبي بن كعب. فصدق أبي قول زيد وقرأها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقال عمر رضي الله عنه: ما كنت أدري أعلم أن أحدا سيبلغ مبلغا، يعني ما أظن أن الباب مفتوح، لكن رحمة الله واسعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد. وهذا داخل فيه كل من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. نأتي عند قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرين أطلقت على من هاجر قبل الفتح إلى من؟ إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، يقصد لا هجرة من مكة، ولا هجرة قائمة إلى الآن. يترك الإنسان ديار الكفر ويأتي ديار الإسلام ممكن، لكن عليه وسلم يقصد الهجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح. الذي يعنينا أن هؤلاء المهاجرين هم أعلى الأمة مقاما، لأن الله بدأ بهم. لكن اختلف في معنى كلمة السابقين، فمنهم من قال: من صلى القبلتين، من صلى إلى القبلتين. طيب، متى فرض تحويل القبلة؟ بعد 16 شهرا من الهجرة إلى المدينة. فيصبح من آمن قبل هذا يصبح من ماذا؟ من السابقين على هذا القول. وآخرون قالوا: من شهد بدرا، هذه أوسع زمنا. ومنهم من قال: من شهد بيعة الرضوان، وأظنه أرجح وأرحم. من شهد بيعة الرضوان سنة 3 في صلح الحديبية يدخل وهاجر إلى المدينة قبل هذا الوقت، يدخل في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين من المهاجرين. هذا الكلام عن المهاجرين، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم كثر، من أشهرهم الخلفاء الأربعة الراشدون. ثم قال جل وعلا: والأنصار. والأنصار تسمية شرعية وليست تسمية نسبية، تسمية شرعية وليست تسمية نسب، وإنما سموا أنصارا لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي إذا أطلقت يراد بها الأوس والخزرج، والأوس والخزرج رجلان إخوان أخوان، اسمهم الأوس بن حارثة والخزرج بن حارثة. والحارثة هذا من أسد اليمن، ممن هاجروا من اليمن بعد وقوع السد وسكنوا المدينة، وكانت قبائل اليمن قد تفرقت في مواطن شتى، منهم الأوس والخزرج سكنوا المدينة. فإذا قيل الأنصار ينطلق في أول المقام إلى من؟ الأوس والخزرج، وكان بينهما من النزاع والنفرة ما الله به عليم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث صلوات الله وسلامه عليه آخى بينهم وسماهم الأنصار. وقد جاء في الأحاديث الصحاح كثيرا من مناقب، جاء في الأحاديث الصحاح الكثير من مناقبهم، قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال: إن الناس يكثرون والأنصار يقلون. وأوصاهم بالصبر، وقال لهم: إنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم قدموا أنفسهم ودورهم ومهجهم وأموالهم من أجل نصرة الله ورسوله. وهم كما قلنا في الأصل قبيلتان، الأوس والخزرج. من أشهر الأنصاريين من الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن أشهر الأنصاريين من الخزرج سعد بن عبادة وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وبنو عوف الذين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، دار كلثوم من هدم التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها في أول هجرته، كما سيأتي في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ثم قال الله: والذين اتبعوه بإحسان. وهذا القيد لا بد منه، لأن الله لما قال السابقون الأولون من المهاجرين أطلق ولم يقل قيدا، وقال والأنصار ولم يقل قيدا، لكن لما قال والذين اتبعوهم جاء جل وعلا بقيد. ما القيد؟ هو بإحسان. والإحسان الإتقان، والمعنى أن ينظر في صنيعهم. ولم يذكر، وهنا لم يذكر الله قضية اتبعوهم بأشياء يدل عليها العقل، فالمقصود أن هؤلاء المهاجرين والأنصار وقع منهم هفوات وزلات وأخطاء، فلا يجوز أن نتبعهم فيها، وإنما المقصود اتباعهم فيما أصابوا فيه، ما أصابوا فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال. والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا يوجد نعمة أعظم من رضوان الله، ولا يوجد نعمة أعظم من رضوان الله. قال الله تعالى في كتابه: ورضوان من الله أكبر. والمعنى: ورضوان من الله أكبر من كل نعمة. رضوان من الله أكبر، أي لا يعدل رضوان الله جل وعلا شيء. والله جل وعلا يخاطب أهل الجنة آخر الأمر فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلا يعدل رضوان الله شيء، بلغنا الله وإياكم رضوانه. فقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا له وأعد لهم جنات تجري تحتها. هذه قراءة الأكثرين بدون حرف الجر منه، وقراءة أهل المدينة على قراءة ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار، يوجد منه، لكن الذي عليه الأكثرون بعدم حرف الجر، ولا يختلف هذا في المعنى كثيرا. وأعد لهم تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والمقصود من هذه الآية أننا كما تكلمنا عن أهل النفاق نتكلم عن ماذا؟ عن أهل الفضل. كما أمرنا الله أن نجتنب أحوال أهل النفاق، أمرنا الله أن نتبع أحوال أهل السبق من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أرضاهم، وأن نقتفي سيرهم ونلتمس هديهم ونتتبع آثارهم ونكون كما كان. يوجد آية تركتها نسيانا، مع أنني قلت في أول الدرس أنني سأفسرها، وهي قول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه الآية نزلت أن قوما من أهل النفاق كانوا يتحادثون في مجالسهم الخاصة فيعيبون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم لبعض: نخشى أن يصله كلامنا، فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، أي يصدق كل شيء، فإذا بلغه أننا تكلمنا فيه نذهب إليه فنعتذر فيصدقنا. يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاهة، يريدون أن ينتقصوه. فالله هنا يدافع عن النبي ويناصره ويتولاه، يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، والأذن الجارحة المعروفة، والمقصود أن النبي يسمع ويصدق كل ما يقال له،
1: حسب زعمه، ويقولون هو أذن، فقال الله قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرفع مقاما وأكمل أخلاقا وأجل سيرة مما افترى هؤلاء المنافقون عنه، أجل مما افترى هؤلاء المنافقون عنه، بل كان عليه الصلاة والسلام يتغافل عما لا يشتهي، ولم يكن فيه إلا الرحمة والخير للناس عموما. قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقال الله هنا قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فجاء بالفعل يؤمن، وعد في الأول بحرف الجر الباء، وعد في الثانية بحرف الجر اللام. والمعنى الفرق في التعدية هنا، لأنه قوله جل وعلا يؤمن بالله، فإيمانه تبارك وتعالى بوجود ربه أمر لا يخالطه فيه شك بوحدانية ربه وألوهيته وأن الله موجود، لكن قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين، النبي ليس مسؤولا عن سرائرهم، ليس مسؤولا عن سرائرهم، وإنما يسلم أمرهم لله، فيؤمن بما ظهر منهم ويكل أمر الناس إلى من؟ سرائر الناس إلى خالقهم. فقال في الأولى تبارك وتعالى يؤمن بالله، وقال في الثانية ويؤمن للمؤمنين، ثم قال جل وعلا ورحمة للذين آمنوا منكم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة في بعثته، رحمة في هديه، رحمة في سيرته، رحمة في كل من يقتفي أثره ويتبع سنته. ثم قال الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذا كان المسلم أصلا مطالبا بأن يؤمن ويحب ويوالي ويناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يؤذيه عليه الصلاة والسلام؟ فأذيته عليه الصلاة والسلام وانتقاصه حيا أو ميتا ولو بمقدار شعرة مع اعتقاد ذلك كفر مخرج من الملة، يقتل صاحبه ولو تاب، يقتل صاحبه ولو تراجع وتاب، يقام عليه حد القتل، وقد بينا هذا مرارا، ويهرق دمه، لكن يقيم ولي أمر المسلمين، ويهرق دمه وأمره إلى الله تبارك وتعالى إن صدق في توبته أو لم يصدق، لكن حتى لو أظهر صدق التوبة يقام عليه الحد ويقتل إذا انتقص شيئا من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن مستند العلماء في هذا ما بيناه مرارا أنه كما أخرج أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له جارية أم ولد تقوم برعايته، وأنجب منها طفلان، وأنجب منها طفلين كاللؤلؤتين يحبهما، وهذه المرأة كانت تحبه رغم أنه أعمى، وشفيقة به، رفيقة تقدم له كل حاجة، إلا أنها كانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهاها هذا الأعمى فلا تنتهي. فوجدت ذات مرة هذه المرأة مقتولة، قد بقر بطنها ولطخ دمها الجدار، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس قال أنشد الله رجلا لي عليه حق ويعلم عن هذا الأمر شيئا إلا أخبرنا به. فقام هذا الأعمى من آخر المسجد يقطع الصفوف ويضطرب في مشيته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا صاحبها، أنا قتلته. فتعجب منه صلى الله عليه وسلم وقال ولما؟ قال إنها كانت تقع فيه فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، فالبارحة وقعت فيه فنهيتها فلم تنتهي، وزجرتها فلم تنزجر، فقمت إلى المغول، والمغول السيف القصير، فأتيت حتى وصل إليها وهو أعمى لا يراها، حتى علم أنه أصاب بطنها فاتكى على المغول حتى بقر بطنها وقتله. فلما أتم حديثه قال صلى الله عليه وسلم اشهدوا إن أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر. من هنا أخذ العلماء ومن غيره من الأحاديث أنه لا يجوز أبدا أذيته صلوات الله وسلامه عليه، وقد فصلنا هذا في مواطن كثيرة باستطراد أكثر. الذي يعنينا أن الله توعد بالعذاب الأليم من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على الناحية الأخرى لا يجوز للمؤمن أن يغلو بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام بشر وليس له من خصائص الألوهية ولا الربوبية شيء، وإن كان أفضل الخلق مقاما وأعلاهم منزلة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأمة بعد سقوط بغداد على يد هولاكو أصاب الأمة مرحلة من الضعف سياسيا واقتصاديا وعقديا وعلميا، حتى ظهر ما يسمى بأدب التصوف أو بأدب المدائح النبوية، فجاء أقوام يبالغون لقلة العلم العقدي فيه صلى الله عليه وسلم، فأنشئت قصائد لا يمكن أن تجوز شرعاً في حقه صلى الله عليه وسلم، منها معلق قصيدة البصيري المشهورة: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي، إلى آخر القصيدة. وقد سماها الدرر البهية في مدح خير البرية أو كلمة النحو، وهو رجل مات في آخر القرن السابع وأمره إلى الله. أنا أتكلم عن القصيدة. قال في القصيدة عفى الله عنا وعنه، قال: يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظم. ولا ريب أن هذا عين الشرك وعين الكفر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه ونقضه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا البيت، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كيف غفل عن الله ولاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عبد لله ورسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فمثل هذا لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يجوز، لا ما قاله البصيري ولا ما قاله أترابه وأقرانه ممن غالوا فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله من المناقب في غنى عما قاله هؤلاء الضعفاء الإيمان والجاهلون عنه. واضح؟ فله صلى الله عليه وسلم المقام الرفيع، لكن لا يجوز لأحد أن يغلو فيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم نختم بقول الرب تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة نزل في قباء عند المسجد المؤسس اليوم، وكانت هناك دار لرجل يقال له كلثوم بن الهدم، أحد الخزرج من بني عمرو بن عوف. فهو عليه الصلاة والسلام دخل المدينة يوم الاثنين، فمكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. صبيحة الجمعة قبل الزوال خرج من دار كلثوم بن الهدم حتى وصل إلى مكان المسجد الآن المسمى مسجد الجمعة فصلى، ثم أتى مسجده الموجود الآن فأناخ راحلته. هناك أسس صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد التقوى، مسجد قباء، لكنه لم يبنيه. أسس المسجد لكنه لم يبنيه، وإنما بناه بني عمرو بن عوف بعد ذلك. هذا المسجد كان لبني عمرو بن عوف جيران من الخزرج، وهم بني عمرو بن عوف، هؤلاء من الأوس، من هؤلاء قوم نشوا على الشرك والضلال وأكثرهم منافقون، فبنوا مسجدا ضرارا منازع لهذا المسجد، لأن هذا المسجد كان يغص بالمصلين فتجتمع الكلمة فتآلف القلوب ويتوحد الصف، فبنوا ذلك المسجد وزعموا أنه بنوه لذي العلة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وللحاجة، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنينا مسجدا بهذه الأوصاف، ونريد منك أن تأتي وتصلي فيه كما صليت في مسجد قباء إخواننا من بني عمرو بن عوف. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على شغل وأنه على جناح سفر وأنه ذاهب إلى تبوك. فلما قدم من تبوك أوحى الله جل وعلا إليه بقوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فانتدب صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة، منهم رجل يقال له مالك، ومنهم وحشي قاتل حمزة، حوالي أربعة، فبعثهم ليحرقوا ذلك المسجد ويهدموه. فأتموا المسجد وأخرج مالك من بيته شعلة نار وأحرق المسجد وهدمه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أن يكون المسجد مكانا كناسة، كناسة يعني توضع فيها القمامات وما فضلات الناس نكالا بهم. هذا هو مسجد الضرار. قال الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الضرار المنازعة، الذي العمل الذي يدفع إليه الحسن، هذا قوله ضرارا، وكفرا لأنهم أرادوا بذلك زيادة النفاق الذي في قلوبهم، وتفريقا بين المؤمنين، تدل الآية على أن كل عمل يراد به تفريق الناس أمر محرم شرعا يؤدي إلى الكفر ولو كان في مسجد. واضح؟ فلا يوجد مصلحة في الدين أعظم من اجتماع كلمة الناس، وكل من حمل لواء يريد فيه أن يفرق بين المسلمين يجب نبذه وتركه ولو تستر بألف ستار. فإذا كان هذا مسجد كان بالإمكان أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يؤتوه ويلقوا فيه دروس ويغيروه ويحولوه، لكنه لما دام أسس على باطل النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإحراقه. ومن هنا نحن نقول والله أعلم إن القنوات المعاصرة اليوم لا تخلو من أحد أمرين: إن أسست على باطل فلا نرى جواز الخروج فيها ولو ظن من يخرج فيها أن هناك مصلحة في الخروج، واضح؟ أما إذا أسست على حق فيجوز الخروج فيها وإن خالطها شيء من الحرمة، واضح؟ مثلا جاء إنسان وأسس قناة تبث أفلاما ثم قال لشيخ والشيخ والشيخ ثلاثة وأربعة، قال نحن نريد منكم دروس في هذه القناة، نحن والله تعالى أعلم نقول إنه لا يجوز شرعا الخروج في مثل هذه القناة، لأن هذا تقرير لصحة ما بنيت عليه القناة أمرها، واضح؟ أما إن وجدت قناة أصلا قناة إسلامية كالمجد مثلا، ونحن لا نمدح المجد لمصلحة، نمدح المجد لأنها المنارة الوحيدة الموجودة الآن الذي تبث الإسلام كما يريد فيما نعلم، يعني يقرن إليها قناة الفجر إن وجدت قناة القرآن الكريم، تبقى قنوات رسمية لبعض الدول، فهذه لا أسست لا على حق ولا على باطل، هذه لمصلحة، فهذه يجوز الخروج فيها لتوسطها. أما قناة تؤسس لبث دعارة أو بث أفلام فلا يعقل أن تأتي قناة تبث فيلما إباحيا أو فيلما يكاد يقرب من روائع من دوافع الفحشاء، ثم يؤتى برجل يحدث ثم ينتهي هذا الرجل ويؤتى بفيلم آخر على نفس المنوال، هذا عبث. هذا مثاله في الواقع، كرجل أراد أن يصنع حفلة فرح زواج وجاء براقصات ومغنين عراه، فجاء ناس ينكرون عليه قالوا هذا حرام ما يجوز، قال ما هي مشكلة، هذا الفرح من 9 إلى الساعة 2، من 11 الوحدة أنا أسمح لكم أن تأتوا على نفس المسرح وتلقوا أي حديث. هل يجوز لهذا الرجل أن يأتي هذا الفرح ويلقي هذا الحديث ويخرج ويعلم يقينا أن قبله محرم وبعده محرم؟ لا يمكن، لأنك أنت إذا فعلت جعلت الناس يكثرون ويأتون، واضح؟ هذا فيما نعتقده. لكن يوجد مسألة مهمة، لا يعني ذلك أن من خرج من علمائنا وفضلائنا في مثل هذه القنوات أنه يتهم بشيء، فنحن نقول ما ندين الله به، لكن كما قلنا إن قد ما نراه نحن حق خطأ عند من؟ عند غيرنا، وما نراه نحن خطأ صواب عند من؟ عند غيرنا. نحن نبين الحكم على ما نرتضيه، لكن لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن نقدح في أحد من علماء المسلمين رأى أنه توجد مصلحة في الخروج بتلك القنوات، واضح؟ لكن أنا أقول ما أدين الله به من هذه الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لأن هذا مسجد بني وسقف ووجد وكان له إمام سيأتي قصته، فلو كان الشيء الذي أسس على باطل يمكن قلبه إلى حق لكان هذا المسجد، كان صلى الله عليه وسلم يرسل أبي بن كعب إمام له تنتهي القضية، واضح؟ هذا الذي ندين الله به من هذه الآية. نعود: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الإرصاد التربص والترقب، وكان هناك رجل يقال له أبو عامر الفاسق، وكان يقال له في الجاهلية أبو عامر الراهب، وهذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، قال لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك، فقاتل حتى مع هوازن يوم حنين، ثم خرج إلى قيصر وقال للمنافقين الذين في المدينة: أنتم ابنوا المسجد وترقبوا عودتي من قيصر بالجنود حتى نخرج محمدا وأصحابه منها صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الله: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، والمقصود أبو عامر الراهب. وسبحان الهادي، هذا أبو عامر هو والد حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، هذا أبو عامر الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك، هو والد حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. فسبحان من يخرج الحي من الميت، وليس هناك حياة أعظم من حياة الإيمان ولا ميت أعظم من ميت الكفر. الذي يعنينا: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. ولا يوجد إنسان يريد أن يضل الناس يقول لهم أنا أريد أن أضلكم. الله يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا، فأحرقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له لمسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء على الصحيح، من أول يوم أو من أول

والله يحب المطهرين. ثم ذكر الله القاعدة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: إن المعصية تؤثر في المكان كما تؤثر فيه الطاعة، فذلك المسجد لما بناه قوم عصاة خرج عن كونه مسجد، مسجد قباء لما صلى فيه قوم طائعون مصلحون ازداد نورا على نور. هذا ما أردنا بيانه على وجه الإجمال في وقفاتنا هذه الليلة مع سورة التوبة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، صلى الله على محمد وعلى آله.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: Messages were sent to guide from Adam to Noah to Musa, Ibrahim, Ismail.
1: أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه ويشكروه ولا يكفروه ويطيعوه ولا يعصوه، وأرسل إليهم سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه، وأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، وأعد لمن أطاعه أعلى الجنان، ولمن عصاه وخالف أمره شديد العذاب في النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته وبناته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم إني أسألك سؤال العبد الضعيف الخاضع الذليل، اللهم إني أسألك سؤال العبد المقر المعترف بذنوبه، أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن تصلح حالنا وأحوالنا، وأن تؤلف بين قلوب المؤمنين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، وطهرها من كل رجس وذنب وعصيان، واملأها بالمحبة والألفة والإيمان والأمان. اللهم املأ قلوب المسلمين بالإيمان، واملأ بيوتهم بالأمان، ونور عليهم بيوتهم، وأسعدهم في ديارهم، وبارك لهم في أولادهم وبناتهم. اللهم أنجح أبناء المسلمين وبنات المسلمين، واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين آبائهم بهم يا رب العالمين، واجعلهم بآبائهم بارين طائعين محسنين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون المؤمنون، أيها الموحدون العابدون الصائمون المصلون، أيها المربون، أيها الإخوة جميعا، تعالوا بنا ندخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أسعد بيت على ظهر الأرض، إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عشنا معها في زواجها، في طفولتها، في تربيتها، في دخولها على نبيها، واليوم نحيا مع أم المؤمنين عائشة بحول الله وقوته، مع الصديقة وبقية نساء الحبيب. نعيش هذه اللحظات لنرى كيف تعيش البيوت المسلمة، كيف يتعامل النساء للرجل الواحد، أو في البيت الواحد، أو في الدار الواحدة، أو في المجتمع الواحد، مع بعضهن. واعلمنا أيتها الأخوات الفضليات، أنه لا بد من هنات وهنات، واختلافات ومشاحنات، لا بد أن يحدث بين الرجل وبين زوجه
مغاضبة ولا بد أن تحدث بين المرأة وضرتها مشاكلات، ولا بد أن يحدث بين الزوجة وأم الزوج أو الزوج وأم الزوجة خلافات ومشاحنات، لا بد أن يقع هذا. وقد أرانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلل لنا على بشريته، ولتدلل نساء المؤمنين ونساء النبي الأمين على أنهن قبل أن يكن أمهات للمؤمنين كن نساء، فلهن من العواطف ما للنساء، وفيهن من الغيرة ما يدار أو يدور في قلوب النساء. فالمرأة هي المرأة، لا تختلف اختلافا كبيرا إلا في أدبها ودينها، أما في فطرتها فهي لا تتغير ولا تتبدل، لأن نبينا أخبرنا أنهن خلقن من ضلع، وهن أعوج ما يكن في رؤوسهن وألسنتهن، كما قال أهل العلم إن المرأة خلقت من ضلع والضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن أردت أن تستمتع به فاستمتع به وبه عوج أو فيه عوج. هذه أمنا أم المؤمنين عائشة تعلم نساء الأمة، وأنا أقول يا نساءنا يا بناتنا يا من قمتن الآن من النوم، وأنا أعلم أن أغلب بيوت المسلمين لا يستيقظ أهلها إلا في هذه الساعة أو ربما بعد هذه الساعة أو قبل هذه الساعة، لكن أقول لنسائنا تعالين تعالين مع أمنا عائشة لنسعد بصحبتها دقائق معدودات، نتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقول للرجال يا من تغاضب امرأتك، يا من تؤذي امرأتك، يا من تعامل امرأتك بشدة وغلظة، تعال إلى بيت النبي لتعلم كيف يتعامل النبي. وأقول وأقسم ولا أحب أن أقسم، إننا بحاجة ماسة في هذا الزمان أن نتعلم من النبي العدنان كيف كان يتعامل مع نسائه، وكيف كنا رضي الله عنهن يتعاملن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمنا عائشة في التربية النبوية لها وهي بنت الثانية عشرة من عمرها زوجة لرسول الله، بنت الثانية عشرة من عمرها، كيف رباها النبي وهي البنت الجميلة، المرأة المدللة، المرأة التي تعرف حب زوجها لها وقدرها في قلب زوجها. دخلت على رسول الله فاستأثرت به، لأنها دخلت على سودة ولم تكن سودة رضي الله عنها تشكل لعائشة أي عناء، لأنها المرأة الكبيرة التي ولى عمرها ولم يبقى من جمالها إلا القليل الذي لا ينافس ولا يضاهي ولا يقارب جمال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن شاء الله في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل إلى بيوت النبي امرأة أخرى تنافس عائشة في قلب حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقول هذه الدروس خاصة لمن لها ضرة ولمن لها شريك في زوجها، حتى لمن لم يكن لها شريك في زوجها أقول هذه الدروس لها، كيف تتعامل مع زوجها إن رأته يحب أمه أو يقرب إخوته، ماذا تفعل، كيف تتعامل مع زوجها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تصف مشاعرها لا تخفي عن الأمة شيئا، تقول وفاجأني النبي بزواجه من حفصة. وحفصة من هي؟ إنها تساوي عائشة في النسب والحسب والشرف، إنها ابنة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانت عائشة تفضلها لأنها بك
أما حفصة كانت متزوجة من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخنيس بن حذافة كما سيأتي الكلام. أسأل الله أن يجمعني بكم لأتمم الكلام عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة أمنا: فلما جاءت حفصة أخذت من النبي جانبا، أخذت من قلب رسول الله جزءا، وأرادت عائشة أن تستأثر بقلب حبيبها. ولا تلام المرأة إن أرادت أن تستحوذ على قلب نبيها، لكن لا بالمؤامرات ولا بالكيد، بل بالسمع والطاعة وحسن التبعل، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسماء بنت يزيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك، يعدل الجمع والجمعات والجهاد في سبيل الله. إذا أحسنت المرأة عشرة زوجها، تعالى نرى المرأة الشابة الصغيرة ابنة الثانية عشرة كيف تصرفت لما دخل عليها وافد جديد يشاركها في حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قامت عائشة لتستأثر بالنبي وتستحوذ عليه، ومن ذكائها أنها ضمت حفصة إلى حزبها، كما في صحيح الإمام البخاري أن عائشة قالت: كنا نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب آخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي أو نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعائشة من ذكائها أرادت أن تستأثر بحفصة فضمتها إلى حزبها وجعلتها أليفة لها، وكانت دائما تشترك معها في كل الأحوال التي سيأتي من كلامنا عن عائشة وعن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شوال من السنة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى بيت النبي وافد آخر، إنه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأم سلمة من هي في جمالها وكمالها ورجاحة عقلها وحسبها ونسبها؟ فهي ابنة زاد الراكب، لها أصل وحسب. فلما سمعت عائشة بأن النبي قد تزوج بأم سلمة وسمعت عن جمالها وحسنها، قالت عائشة: لم أتملك نفسي، هذه هي المرأة، المرأة الغيورة على حب زوجها وعلى قلب زوجها. وقل إننا نتكلم عن بشر، ونتكلم ثانيا عن نساء، فأمهات المؤمنين بشر، فيهم ما في البشر من العواطف، وفيهم ما في البشر من الأخلاق المحمودة والمذمومة. وهي ثانيا امرأة، والمرأة فيها من الغيرة، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: إنما الغيرة في النساء لفرط المحبة، إنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. فكأن المرأة يجب أن تغار على زوجها، لكن شتان بين غيرة محمودة مطلوبة تعين على سعادة البيت، وغيرة مذمومة مبغوضة تسعى إلى هدم البيت وخرابه. عائشة تقول أنها ما أخفت مشاعرها لما جاء الخبر بزواج النبي بأم سلمة ووصفت لها أو وصف لها من جمالها، قالت: فتلطفت حتى دخلت على أم سلمة فرأيتها أجمل أو أضعاف مضاعفة مما وصفوا لي في الجمال، رأيتها أجمل مما وصف لي. قالت: فذهبت إلى من؟ إلى شريكتها التي هي معها في حزبها، والتي هي معها في دخول أم سلمة عليها. ودائما لما يتزوج الرجل
بزوجة ثانية تعاديها الأولى، فإذا تزوج الرجل بزوجة ثالثة توحدت الأولى والثانية على الثالثة، ولو تزوج برابعة لاتفقت الثلاثة الأول على الرابعة. هذه عادة النساء. تقول عائشة: فذهبت إلى حفصة وأخبرتها عن جمال أم سلمة، فقالت حفصة: إنما هي الغيرة. وحفصة أعقل أكبر أحكم. عائشة بنت الثانية عشرة من عمرها، بنت الثانية عشرة من عمرها، قالت لها حفصة: إنما هي الغيرة، ولكن أذهب وأنظر. فذهبت وجاءت إلى عائشة وقالت لها: ليس والله كما تقولين، ولكنها جميلة، لكن مش بالوصف الذي وصف. فاطمأن قلب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نحن مع عائشة في معاملتها وعشرتها لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عائشة قالت كما في صحيح الإمام البخاري: كان النبي عندي في بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه جماعة من أصحابه، وبينما النبي عندي دخلت أم سلمة بصحفة فيها طعام، وكانت أم سلمة تحسن الطعام، فجاءت بصحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدخلتها على النبي، فأكل النبي وأكل بعض أصحابه معه، فسمعت أو أحست عائشة، فجاءت مؤتزرة كما تقول عن نفسها تحكي لا تخفي شيئا رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول مشاعرها، تقول مشاعرها وأحاسيسها، لا تكذب ولا تفتري كما تفعل كثير من النساء. قالت: فجاءت عائشة مؤتزرة وبيدها فهر، يعني حجر كبير، فضربت به الصحفة يعني الوعاء من الفخار، ففلقته فرقين. غيرة تأكل قلب المرأة حتى وإن وصف لها طعام أمها أو أختها تغار. هذه عائشة بنت الثانية عشرة، وانتبه صغيرة السن، تقول: جاءت أم سلمة في بيتي والنبي عندي بصحفة فيها طعام، فتحركت الغيرة في قلب عائشة، فأخذت فهرا أي حجرا وضربت به الصحفة ففلقته فرقتين. ماذا يفعل النبي؟ يا رجال المسلمين، يا أزواج بناتنا وأخواتنا، تعالوا بالله عليكم انظروا ماذا فعل النبي. لو أن أحدنا مكان النبي ماذا يفعل؟ لأخذته الحمية، لأخذته الرجولة. وأنا أقول إخوتي أحبتي للرجال من أمتي: إن الرجولة ليست بالإيذاء ولا بالضرب ولا بالشتم ولا بالسب، إنما الرجولة بالتعليم والأدب والتغيير والتهذيب، إنما الرجولة أن تصل إلى ما تريد بغير أن تطيل لسانك ولا يدك وتحقق المراد. أصل الرجولة أن تحبس غضبك، وهنا يظهر الرجل الكامل في شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف عالج نبينا الموقف في حضرة أصحابه، وهو النبي الذي يقتدى به، هو القائد الذي يتبعه أصحابه. ماذا فعلت امرأته؟ بل هي جارية حديثة السن صغيرة، تضرب الصحفة فتفرقها فلقتين، فيقول النبي مبتسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأبي هو وأمي، كم جمع الدنيا كلها في قلبه واستوعبها. يجمع الصحفة ويضم الطعام بعضه إلى بعض، ولا يكلم عائشة بل يكلم أصحابه ويقول لهم: كلوا غارت أمكم،
كلوا غارة أمكم. الله أكبر، الله أكبر. يا رجال المسلمين، تعالوا فتعلموا من النبي الأمين كيف يعالج الموقف أحسن معالجة ويرد زوجته إلى الصواب. قال: كلوا غارة أمكم. من شغل بالصحفة؟ بل إنه أراد أن يعلم عائشة درسا فقال: كلوا غارة أمكم. كأن النبي يقول لعائشة: هؤلاء أولادك وأنت أمهم، أتتصرفين تصرف الصغير، تصرف الذي يهدي بما لا يدري؟ إنك أم وهؤلاء أبناؤك، هؤلاء أبناؤك. حتى ردها إلى صوابها. لو قال الرجل لزوجته في زماننا هذا أمام الأولاد والبنات، أمام الناس، أمام أهلك وأهلي، تقول: ولا أبالي لا بالأولاد ولا بأهلي ولا بكذا وكذا. أما النبي يقول: كلوا غارة أمكم. فترجع عائشة إلى نفسها وتندم على فعله، وهو درس للنساء. اسمعي يا أخت الإسلام، كيف فاءت عائشة، فكيف فاءت أو رجعت عائشة سريعا إلى صوابها لما ذكرها النبي بمكانتها: إنك أم للمؤمنين. أتفعلين هذا؟ أيليق بك وبقدرك وبمنزلتك أن تفعلي؟ أنت يا زوجة رسول الله، يا أم يا أم المؤمنين، تفعلين هذا؟ فاستحيت عائشة وقالت: يا رسول الله، ماذا أفعل حتى أكفر عن فعلتي هذه؟ قال: يا عائشة، طعام بطعام وصحفة بصحفة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أخذ صحفة من عند عائشة وأعطاها لأم سلمة رضي الله عن عائشة ورضي الله عن أم سلمة. اسمع إلى القاضي عياض رضي الله عنه وهو يقول: إن مفاحشة عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مفاحشة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء. وتصرفت عائشة هذا التصرف العجيب، لكنها بفعل النبي وحسن سياسته صلى الله عليه وسلم وبكامل رجولته، ما ضرب ولا شتم ولا فعل ما يفعل الناس: أنت طالق، تحرمي علي، أخرجي من البيت، ما فعل شيء. قال: غارة أمكم. يا رجال المسلمين، أين نحن من هذا الأدب الرفيع للنبي والهدي السامي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفجأ بعد زمن ليس بطويل في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتزوج النبي بأجمل نسائه، بمن كانت تسامي عائشة في المكانة والمنزلة، بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فتصف لنا عائشة ماذا فعلت معها. ثم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شعبان من السنة الخامسة من هجرته، أو السادسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالسيدة جويرية بنت الحارث المصطلقية، وسيأتي الكلام عنها في أوانها. عائشة كيف تفعل مع من تدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تصف لنا مشاعرها، لأننا اليوم نتكلم عن أصحاب عن نساء النبي وعن أحوال عائشة مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أصحاب النبي يتخيرون هداياهم بيوم عائشة. كان أحدهم إذا أراد أن يهدي للنبي هدية انتظر حتى يكون النبي في بيت عائشة فيهدي إلى رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عنون الإمام البخاري باب تخصيص أحدهم صاحبه بالهدية ويتخير بعض نسائه دون بعض، أو كما قال الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول كان أصحاب النبي، أو تقول عائشة كان أصحاب النبي يتخيرون بهداياهم يوم عائشة، تغارت نساء النبي واجتمع بقية النسوة إلى أم سلمة وقلنا لها يا أم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكلم أصحابه أن يهدوا إلى رسول الله في أي بيت كان. لكن أصحاب النبي كانوا يتخيروا يوم عائشة ابتغاء مرضاة رسول الله، لأن الجميع يعلم أن النبي يحب عائشة، فتقربا منهم إلى محبة النبي وابتغاء مرضاة النبي كانوا يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يتخيرون يوم عائشة. طب وما ذنب عائشة؟ الصحابة هم الذين يفعلون هذا. فاجتمع نساء النبي لو اجتمع النسوة على أمر من الأمور ما سكتنا حتى ينفذنا أو يمضينا. فذهبنا إلى أم سلمة وقلنا لها يا أم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكلم أصحابه، يخطب في أصحابه ويقول لهم لا تتخيروا يوم عائشة واهدوا في أي يوم. قالت فانتظرت حتى كان النبي في دوري، يعني في يومها، فدخل عليها رسول الله فقالت له يا رسول الله، أم سلمة المرأة الحكيمة، قالت له يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنتي أبي بكر، كلم أصحابك أن يهدوا الهدايا في أي يوم، لا يخصصوا يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فسكت عنها النبي ولم يرد. فلما رجعت إلى نساء النبي قلنا لها ماذا قلت؟ قالت ما تكلم. فقالوا له أعيدي علي. قال فلما عاد النبي إليها في المرة الثانية في الدورة الثانية قالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي بكر. فقال لها النبي يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة غيرها. يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، ما نزل عليها الوحي إلا في لحافها. فرجعت إلى نساء النبي وقالت لهن ما سمعت من رسول الله، قالوا ما أغنيت عنك شيئا. فذهبنا إلى فاطمة حب رسول الله ابنته قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لها يا فاطمة إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي إليه أصحابه الهدايا في يوم عائشة، فقولي له أن يكلم أصحابه. قالت عائشة فبينما أنا مع رسول الله في فراشي في مرطي، في فراشي استعدت للنوم مع النبي، إذ استأذنت فاطمة فأذن له النبي وهو وعائشة على حالهما. فجاءت فاطمة فسلمت، فرد عليها النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت عائشة يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل، ينشدنك العدل أو يسألنك العدل في ابنة أبي بكر، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي بكر، يعني كأنهن يقولن إنك تحابي عائشة تفضل عائشة يسألنك العدل. فقال النبي منصفا لعائشة وكم كانت سعادة عائشة لما رد النبي عنها، قال يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ يا بنيتي ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا أبا أو يا أبتا. قال فأحبي هذه،
الله شهادة للنبي، شهادة من النبي لأم المؤمنين عائشة، وهذا أدب الزوج ودرس. إذا أساءت أمك إلى زوجتك أو أختك إلى زوجتك عليك أن ترد عنها حتى وإن كانت شاهدة، لأنك لو رددت عنها ما تركت لها الفرصة أن ترد. ما الذي يجعل المرأة ترد على أم الزوج أو على أخته؟ إذا رأت السلبية من الرجل، إذا رأت أنه لا يرد عنها. لكن هذا درس للرجال، إذا تكلم الرجل سكتت الزوجة، كأن النبي يرد عن عائشة، قال يا بنيتي ألست تحبين ما أحبه؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه، أي عائشة، فرجعت إليهن. قلنا ماذا فعلت؟ قالت قال لي كلاما أحبيها، أمرني أن أحب عائشة. فقالوا لا، ارجعي إليه واسأليه أن يعدل بيننا، ما طلبنا منه شيء إلا العدل. فقالت فاطمة والله لا أرجع إليه بعدما قال الذي قال. قال نساء النبي والله ما أنصف. من أرسلنا؟ أرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت زينب وهي متحفزة، وزينب من هي سيأتي الكلام عنها. جاءت زينب وهي متحفزة إلى النبي فاستأذنت، قالت عائشة ونحن على حالنا، النبي معي في لحافي وفراشي تحت مرطي. فاستأذنت زينب ودخلت على النبي وهو ينام مع عائشة. انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب بالله عليه. لو أن امرأة دخلت على زوجها وهو مع زوجته نائم في فراش واحد، ماذا تقول له؟ قوم وكلمني، ما لك ترقد بجوارها؟ ما لها؟ ضحكت عليك وتعطي درسا في التوبيخ لا مثيل له. أقل ما فيها أنك تقوم، أقل ما فيها أن تترك الفراش. ولكن عائشة قالت دخلت علينا ونحن على حالنا والنبي معي تحت مرطي. الله أكبر، حقها. وزينب تعرف أن هذا حقها، لا، هي تربية نبوية، أدب رفيع حتى مع الغيرة التي تأكل قلبها. لكن لا بد أن تتأدب مع زوجها وأن تعرف حقه عليها. قالت عائشة أم المؤمنين، فقالت زينب يا رسول الله إن نساءك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ما قالت ابنة أبي بكر، في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة واستطالت زينب في. وتقول عائشة أم المؤمنين وما رأيت امرأة قط أتقى لله ولا أصدق ولا أوصل للرحم ولا أكثر ابتذالا لنفسها في العمل لتتصدق بمالها من زينب بنت جحش رضي الله عنها. انظر إلى عائشة، انظر إلى عائشة. ودخلت زينب لتسب عائشة وتستطل في عرضها، ورغم هذا علمتنا عائشة الإنصاف، علمتنا أن تقول كلمة الحق الذي تربت عليه في بيت أبيها وفي بيت زوجها. تقول ما رأيت امرأة قط أتقى لله من زينب ولا أصدق ولا أوصل للرحم ولا أكثر ابتذالا لنفسها في عملها لتتصدق، ما رأيت امرأة أحسن دينا من زينب بنت جحش. الله أكبر، تشهدي لها أنت يا عائشة، يا من تعرفين أنها تساميك في المنزلة وفي الجمال وفي حب النبي، هي المنافسة لعائشة، ورغم هذا لا تنسى أن تقول كلمة الحق ولو على نفسها، ما رأيت امرأة قد أتقى لله، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس للنساء، حتى إذا كنت غضبة لكن اتق الله في من تقولين، بعضهن تتهم المرأة تهم،
سواء كانت أمه أو أخته أو الزوجة الثانية، تتهمها باتهامات باطلة أو تفضح سرائرها وتكشف خباياها. تقول عائشة: فاستطالت في زينب وأنا لا أتكلم. يا الله، الله أكبر على هذا الدرس العجيب، درس رهيب، تحكم في المشاعر عجيب، تربية إيمانية عالية، أدب رفيع. تعلم عائشة نساء الدنيا بل رجال الدنيا كلها كيف تتعلم وتتعامل مع من يخاصمها أو يعاديها أو يستطيل عليها. اسمع، تقول عائشة: دخلت علي بيتي وزوجي رسول الله بجواري، وزينب تستطيل بل قالت شتمتني، وتقول: يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة هذه التي بجوارك، واستطالت عليها بل شتمتها وسبتها. ماذا فعلت عائشة؟ تقول: وأنا أرقب رسول الله وأرقب طرفه، يعني أنظر إلى عينه، هل يأذن لي في أن أرد عليها؟ يا الله على الأدب. يا نساء الدنيا، تعالي وتعلمنا من أم المؤمنين عائشة التي كانت تحب رسول الله أكثر من نفسها، وتتمنى أن يكون لها بمفردها، ومع شدة غيرتها تحكمت في مشاعرها وعرفت قدر زوجها. والله لو أن أتقى الناس من النساء في زماننا حدث لها ما حدث مع عائشة، ولو كانت من أم الزوج ما سكتت، لكن هذه ضرتها، هذه شريكتها في زوجها في نفس المنزلة والمكانة والدرجة. ماذا فعلت عائشة؟ تقول: فكنت أرقب رسول الله. ما أعظم أدبك يا عائشة، ما أحسن هذه التربية، أرقب رسول الله وأرقب طرفه، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى بهذا الظلم ولا الإساءة أبدا. قالت: فعلمت أنه يأذن لي بالرد. منين؟ من طرف عيني، مما رأت من وجه النبي، لأنه يبتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه يأذن لعائشة لا بالكلام. قالت: فقمت إليها وانحنيت عليها حتى تحجر اللعاب في فم زينب فما استطاعت أن تتكلم. أمثلها بقى. قامت عائشة بالأدب، ما سبت ولا عابت، ما شتمت ولا أساءت، ما اعتدت الحدود ولا تجاوزت، ما قالت ابنة فلان وفعل بك بفلان ولا أنت بنت فلان ولا شيء. لا تتكلم بهذا عائشة، هي المؤدبة، هي الرقيقة، هي المهذبة، هي التي تربت في بيت الصديق وأتمت التربية وأكملتها في بيت الحبيب محمد. ماذا فعلت؟ قالت: فقمت إليها وانحنيت عليها بالكلام حتى يبس لسانها فما استطاعت أن تتكلم.

فخرجت القرعة علي وعلى حفصة وسافر النبي بنا وكنت على بعير وحفصة على بعير آخر. حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن عائشة وعن أبيها وعن سائر نساء المؤمنين. فكانت عائشة على جمل وحفصة على جمل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ليلة يأتي إلى جمل عائشة فيركب معها ويستمع إلى حديثها. يا سلام، هي الزوجة التي يحب الرجل أن يجلس إليها. بعض النساء يكره الرجل أن يدخل البيت، حتى إذا جلس يسمر معها في ساعة صفاء ما إن يجلس ولسه يشرب الشاي أو الحاجة الساعة ويأكل اللب، تروح فتح موضوع تفسد الجلسة وتفسد المعيشة فيترك البيت ويخرج لا يريد أن يجلس. لكن عائشة عرفت كيف تجذب رسول الله، وهي البنت المرأة الجميلة المدللة التي تحسن الحديث. كان النبي في كل ليلة يأتي جمل عائشة فيسمر معها ويستمع إلى حديثها. الله. قالت حفصة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: يا عائشة، تأخذين الليلة جملي وأنا آخذ جملك فأجرب وتجربين. عائشة جارية صغيرة حديثة السن، قالت لا بأس، فرحت، يعني أختي في الله حفصة تأخذ جملي لا بأس وأنا آخذ جملها. قالت: فركبت عائشة جمل حفصة وركبت حفصة جمل عائشة، وكان الجمل في هودج مستور، وجاء النبي إلى جمل من؟ قولي، إلى جمل عائشة. من عليه؟ أم المؤمنين حفصة. فاستأذن النبي ودخل، ففوجئ بمن؟ بحفصة رضي الله عنها وأرضاها. أنا في ظني أن حفصة لم تفعل ذلك حيلة، لا يمكن، لا يمكن. وإن كان حيلة فهي حيلة محمودة، لأن علمت أن النبي كل ليلة يسمر مع عائشة ويبيت في إما معها أو في جمله هو ويبيت مع حفصة ليلة، لكن يسمر مع عائشة. فأرادت حفصة أن يسمر معها النبي، فدخل النبي الهودج فوجد من؟ وجد حفصة. لا يمكن أبدا أن النبي أول ما يدخل يقول: الله، وما جاء بك يا حفصة إلى هنا؟ طيب سلام عليكم، أنا جيت أطمئن فقط وأخذ. لا، بل دخل النبي من حسن أدبه وعشرته لزوجته وجلس عند حفصة، وعائشة على جمل من؟ على جمل حفصة، تنتظر مجيء حبيبها كما كان يفعل. لكنها فوجئت أنها ما أخبرت النبي، لم تتصل برسول الله وتقول له: أنا الليلة على جمل حفصة، ولم ترسل خادمها إلى النبي وتقول له: يا رسول الله، لا تذهب إلى جمل الليلة، بل تعال إلى جمل حفصة فأنا في البيت الآخر. ما فعلت هكذا عائشة، أو نسيت، أو أراد الله ذلك، حتى نعلم. قال: ونزل النبي منزلا وأناخت عائشة جملها والغيرة تأكل قلبها. إذن رسول الله الآن مع من؟ مع حفصة كما كان يفعل. وقد حرمت نفسي من النبي الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فنزلنا منزلا فجعلت رجلي في الإذخر وأنا أقول: اللهم صلِّط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك. ماذا أقول له؟ عائشة تقول من شدة حزنها على أن ترك النبي جملها، تقول رضي الله عنها وأرضاها: لما نزلنا منزلا وضعت رجلها في الحشائش، في نبات يقال له الإذخر، وقالت: اللهم صلِّط علي عقربا أو حية تلدغني. لأن لو لدغن عقرب هتصرخ وهيجي النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويوصلها إلى جمله وتبعده عن جمل حفصة. لأي درجة تتمنى عائشة لتأتي برسول الله إليها حتى لو لدغتها عقرب رضي الله عنه.

حسنها وأرضاها تقول رسولك ماذا أقول له؟ في الأدب أيضا أدب مع الزوج، تقول رسولك ماذا أقول له صلى الله عليه وسلم. مع هذه الغيرة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ملازمة للنساء، وهي أيضا محببة وواجبة عند للرجال، لأن الرجل لا بد أن يغار كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يغار وغيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله لو رأيت رجلا مع زوجتي لضربته بسيفي هذا، فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فالله يغار وغيرة الله أن يقع العبد فيما حرم الله عليه، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الغيرة مستحبة للرجل والمرأة، لكن بشرط ألا تتجاوز الحد، بل هي فطرة. الرجل الذي لا يغار على أهله رجل ديود، الرجل الذي يترك ابنته وزوجته وأخته ومحارمه ترقص بين الرجال، تخرج عارية متبرجة بين الرجال ويقول عادي، ليس بعادي، إنه خنزير لا يغار على محارمه. أما الرجل الحق هو الذي يغار على محارمه، ومن غيرته على محارمه أن يحفظ محارمه من الوقوع في المعاصي، أن يصون ابنته، أن يصون أخته، أن يصون زوجته وأمه، أن يصون محارمه من أن يقعن في المعاصي أو أن يخرجن متبرجات. وكذلك المرأة الغيرة لا التي تكيد لزوجها بل التي تحفظ زوجها وتحافظ عليه. أقول مع غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي اشتهرت بين نساء النبي لشدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كانت غيرة مؤدبة، غيرة محكومة بحكم الشرع، غيرة لا تتجاوز الحد، فهي تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تقول في هذا الموقف رسولك ماذا أقول له؟ وتبكي عائشة، حرمت نفسها، ضحكت عليها حفصة وأخذت منها حبيبها هذه الليلة. بل اسمع إلى أعجب من هذا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة رسول الله بعد غزوة الأحزاب، تقول عائشة رضي الله عنها واحتفلت السماء والأرض بزواج عائشة لأن الله زوجها بزواج زينب، لأن الله زوجها من فوق سبع سماوات، علم الملأ الأعلى قبل الأرض أن النبي سيتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. احتفلت السماء والأرض بزواج زينب، وصنع النبي وليمة كبيرة على زواجه بزينب. وزينب من هي؟ هي الجميلة فائقة الجمال. تقول عائشة رضي الله عنها وصنع النبي طعاما وأكل الناس جميعا وليمة لا مثل لها صنعها على زينب رضي الله عنها وأرضاه، وعائشة في حجرتها التي بجوار حجرة زينب وتسمع وترى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إطعام أصحابه أراد أن يدخل على زينب ليبني بها، فدخل فإذا ثلاثة رهط يجلسون في بيت رسول الله، وكان رسول الله شديد الحياء، فلما رأى الرجال يجلسون لم يدخل على زوجته وهن جلوس، هن جلوس في مكان خارج الحجرة ثم الحجرة النبوية في الداخل، لم يدخل النبي على زوجته زينب بنت جحش بل خرج. أين يذهب النبي؟ إلى بيت عائشة. انظر إلى هذه البنت، إلى هذه الزوجة الذي سيدخل زوجها الليلة على امرأة أخرى، وليست أي امرأة بل أجمل نساء النبي، مضرب المثل في الجمال زينب بنت جحش
وهي بالإضافة إلى ذلك ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، فهي بنت الشرف وهي صاحبة الجمال، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة، وزوجها يبيت الليلة عند زوجة الأخرى. أنا ما جربت، لكني أستطيع أن أصف قلوب المرأة التي تعلم أن زوجها سيبني بامرأة أخرى الليلة، وآه لو كانت المرأة الأخرى جميلة كزينب بنت جحش، ماذا تفعل عائشة؟ قالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ماذا تقول؟ قالت كيف وجدت أهلك يا رسول الله، بارك الله لك. يا سلام، الله، الله على الأدب الرفيع، الله على الغيرة المهذبة بأدب جميل من عائشة، رغم ما تكن في صدرها من قلق وحسرة على أن زوجها سيغيب عنها يوما آخر، لأن هذه إضافة إلى بيوت النبي، ومن هي زينب، لكنها تتمالك ما بداخلها، والأدب مع الزوج، كيف تستطيع أن تصل إلى قلبه؟ واسمع إلى عائشة رضي الله عنها، ما استطاعت أن تدعو للنبي أولا، بل سألت عن حال الوافد الجديد أولا، فقالت كيف وجدت أهلك، تريد أن تطمئن، لأنها تتمنى أن يقول النبي ما أعجبتني سأطلقها، ليست كمثلك يا عائشة، هي تتمنى هذا، لهذا سألت عنها أولا كيف وجدت أهلك، تريد أن تطمئن. ثم استدركت الأمر وقالت بارك الله لك يا رسول الله في أهلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيك يا عائشة، ثم أخبرها خبر الرجال الثلاثة. مرتاحت عائشة، مطمئن قلبها، هي تريد أن تعرف ماذا سيفعل النبي إذا دخل. أدب، أدب مع الزوج، حتى إذا جاء من عند الزوج بعضهن، بعض النساء إذا جاء من عند أمه، من عند أمه تقول له نعم وجهك أبيض، وتأتي وأنت سعيد مسرور، ما شاء الله الدموية بتجري في وشك طبعا، فما بالك لو كان عند الزوجة الأخرى، ماذا تقول له؟ أما عائشة تعلم النساء الدرس، يا نساء أنا تعلمنا بالله عليكن من أمنا عائشة وهي الصغيرة، مات النبي عنها وهي بنت 18 من عمرها، أين أنت يا من وصلت إلى 30 بل إلى 50 وما زالت تكيد لزوجها. أقول عائشة تقول كيف وجدت أهلك يا رسول الله، بل اسمع إلى أعجب من هذا، مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة، لما ذهب النبي إلى بني المصطلق ووقعت السيدة جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، وكاتبها ثابت على أن تدفع مبلغا من المال ويردها إلى أهلها، قالت وكانت جويرية امرأة جميلة ملاحة، من رآها وقعت في نفسه. عائشة التي تصف من؟ تصف ضرتها، تقول جويرية بنت الحارث جميلة ملاحة، كما نقول نحن هذه مليحة، هي ملاحة فائقة الجمال، من رآها وقعت في نفسه، أي حد ينظر إليها تسلب عقله خلاص، تأخذ قلبه من شدة جمالها. الله أكبر. قالت عائشة فبينما أنا في بيتي إذ جاءت جويرية تسأل عن رسول الله، فلما رأيتها قلت آه لو رآها رسول الله لوقعت في نفسه. فقالت جويرية بنت الحارث لأم المؤمنين عائشة أين رسول الله، وكان النبي عندها في داخل البيت نائم، قالت جويرية أين رسول الله، قالت لها عائشة ماذا تريدين من رسول الله، عايزة إيه؟ كما يحدث بعض النساء إذا
جاءت امرأة تسأل عن زوجها، وهذا أدب ويجوز لها تسأل عن زوجها، تقول لها لماذا؟ أنا أجيبك. إن أردت سؤالا في الدين أنا أجيبك، إن أردت سؤالا في الطب أنا أجيبك، إن أردت سؤالا في الهندسة أنا أجيبك، أنا أرد عن زوجي. إيه مش أنا زوجته يبقى أعرف كل شيء عنه وأنا مثله تماما. قالت عائشة لجويرية رضي الله عنهما: ماذا تريدين من رسول الله؟ قالت: لا، أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، أريده نفسه. فقالت عائشة: فعلمت أنه إن رآها وقعت في نفسه، لكن لا بد من إدخالها على النبي. شوف الأدب. تعلمي أيتها الأخت أيضا لزوجك حق، لأنه طبيب لا بد أن تدخل عليه المرأة للحاجة، لأنه شيخ لا بد أن تدخل عليه المرأة لحاجة، لأنه صانع لا بد أن تدخل عليه المرأة لحاجة. صحيح، كل هذا بشروطها الشرعية، لا يكون الباب مفتوح هكذا. وأنا أعلم أن هذه المسألة شرعية، من الحق الزوجة أن تسأل من تأتي لتسأل زوجها، لكن إن علمت أنها جاءت لخير لا تمنع ولا ترد. اسمع إلى عائشة وهي تقول ما يدور في خلدها ويجري في مشاعرها: وعلمت أن رسول الله لو رآها لوقع في نفسه الذي وقع في نفسي، لوقع في نفسي. هي أخذت قلب عائشة، فما بالك بالرجل لو رآها. قالت: فدخلت على رسول الله فوقع في نفسه الذي وقع في نفسه، وسألت النبي أن يعينها على أداء ما كاتبت ثابتا عليه. فقال لها النبي أو الأخرى: أن أؤدي عنك وأتزوجك. فاختارت أن تكون زوجة للنبي ودخلت بيت رسول الله. لكن الدرس من عائشة هي أنها ما رفضت أن تدخل جويرية، لأنها تعلم أن هذا حق واجب أن تدخل على رسول الله ومع عائشة نعيش. لكن هل نظل مع عائشة في جمالها وفي دلالها وفي لعبها ولهوها وفي حبها وإثباتها لحبها لنبينا، بل نعيش مع عائشة في جانب آخر من حياتها حتى نعلم أن عائشة لم تكن فقط مجرد امرأة جميلة مدللة ناعمة، هذه المرأة لا تنشغل إلا بمكياجها وبجمالها وبطيب عطرها، بل هي امرأة مسلمة أولا، مؤمنة ثانيا. يأتي الكلام عن عائشة في لقائنا القادم، سائلا ربي أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يصلح حالي وأحوالكم وأن يبارك في بيوت المسلمين ونسائهم وأن يصلح ذات بينهم. أسأل الله أن يجمع بيني وبينكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

أهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشمس.

اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

عليهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
1: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة

says in this verses, مثل الجنة. Or let me recite it. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. In the chapter Muhammad, sorry, he says, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد.

وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحتهما. وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ويشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا، إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء، شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. علينا دائما بطرق باب التوبة إلى الحنان المنان، فالمسلم دائما يتوب إلى الله تعالى إذا فعل أي إثم، ويسارع بعمل الحسنات التي تمحو السيئات، ويجتهد في طاعة الرحمن والصلة به، مع الاجتهاد أيضا في مغاضبة الشيطان ومقاطعته إلى الأبد. والتعود على فعل الخيرات من سمات المسلم، فهو لا يرخص لنفسه فعل الشر، لأن ارتكاب صغائر الذنوب يؤدي إلى ارتكاب الكبير منها. فعلينا بالتوبة الصادقة مع محاسبة النفس، فالتوبة ومحاسبة النفس أساس الاستقامة والفوز بالنعيم المقيم. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

أيها الإخوة المؤمنون، على المؤمن أن يجعل العمل الصالح هدفه، وأن يوقن أن العمل الصالح يدخل صاحبه جنات عدن. وقد قال حكيم: مثلت نفسي في الجنة، أعيش في قصورها، وآكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها. ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأربط بسلاسلها وأغلالها. ثم قلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت لنفسي: أنت في الدنيا فاعملي.

من ذكر الله عز وجل الدعاء، فكلما توجه الداعي إلى الله عز وجل بلسانه وقلبه حاضر مستيقظ، كان ذلك دليلا على أنه لا مكان لغير الله عز وجل في قلب الداعي، لأنه متيقن أنه عبد عاجز، وأن الله تعالى هو القادر على نفعه وإجابة سؤاله، وذلك من كمال العبودية لله تعالى. فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، ونسألك الغنى عن الناس، وشكر نعمتك، وحسن عبادتك، ونسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها.

أيها الإخوة المؤمنون، إن رحمة الله تعالى بعباده واسعة، فإذا أراد العبد أن يعمل حسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة، وإذا عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن كثرت سيئاته حتى غلبت على حسناته فهو الهالك المحروم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. تقول الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فيقول الله تعالى: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من أجلي.

لقد تفضل الله تعالى على عباده، فجعل كل عمل يقصد به صاحبه وجه الله تعالى عبادة يثاب عليها. وقد جاء في الأثر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان نائما فأيقظه ولده وقال له: ما يؤمنك في نومك وقد رفعت إليك مظالم لم تقض فيها؟ فرد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قائلا: يا بني، إن نفسي مطيتي، إن لم أرفق بها لم تبلغني ما أريد، وإني لأحتسب في نومي من الأجر مثل الذي أحتسب في اليقظة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم عماد الدين عبد الخالق، ولكم تحيات حسين السنوسي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في

الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

واشفي مرضانا وارحم موتانا ونجح أبناءنا.

وكل شيء جرى بالكاف والنون.

وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخروج.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته.

به الحمد لله الحمد لله صوت الحق يشجيني والحب يسري.

دينه وملء قلبي إشراق له آلك يشير أمنا على نفسي وتكوين.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاجتهادات والأدعية قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، فلا تكلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتم الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

هم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم

أن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فرع على القتال بالفعل هنا أمر فليقاتل، فمن يستمع له ويقاتل بالفعل له حالتين: إما أن يقتل وهذا جزاؤه كما قلنا، وإما أن يغلب. انظروا إلى الجزاء في قوله سبحانه: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوفوا دقة الأداء القرآني، لأن الذي يتكلم هو الله. نحن نعلم أن ترتيب فعل على فعل، أقول لك إيه، احضر لي أكرمك، إن حضرت إلي أكرمتك، فبمجرد الحضور يحصل الإكرام، إن حضرت إلي سأكرمك. يبقى الزمن متمادي شوية، مش بمجرد ما تيجي تكرم يبقى فيه إيه، شوية زمن تاني. يعني أنت تحضر عندي وبعدين قد تأخذ تحيتك، إنما الإكرام يجي إيه، بعدي. وإن أطلت الزمن أكثر تقول إن حضرت إلي فسوف أكرمك. يبقى كام مرحلة لترتب الجزاء على الفعل؟ جزاء يأتي، وجزاء يأتي بعد زمن بسيط تؤديه ساعة، وجزاء يأتي بعد زمن أطول تؤديه سوف. كان المفروض إن نقول إيه؟ إن اللي يقاتل في سبيل الله نؤتيه إيه؟ ولا سنؤتيه أجر؟ أم ألف سوف نؤتيه؟ مما يدل على أن من يقتل سيكون دليلا على أنه قتل في منهج حق يستباح فيه الدم، فيغري الغير بأن إيه؟ يعتنق. والذي يغلب أيضا يعلي كلمة الله، وإذا علت كلمة الله دعوة أو استدلالا من قتيل، يبقى زي ما قلنا كل ما يحصل خير من أحد يبقى حيروح لمين؟ لمن قتل أو من إيه؟ ودي هتفضل ليوم القيامة ولا لا؟ يبقى لازم سوف طويلة دي تيجي، كل مدة سوف دي هتايه. وأيضا فإنك ستقرأ الآية قبل أن تقوم الساعة، فسوف مش هنقرأها كده برضو، يبقى دليل على أن في جزاء موصول لا مقطوع ولا إيه ولا ممنوع. يبقى الأداء القرآني أداء إيه؟ محكم، أداء محكم. فسوف نؤتيه، الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن نفسه وذاته أساليب كتيرة يقولها، مرة يجيب أسلوب الإفراد ومرة يجيب أسلوب الجمع. وإحنا بنقول بقى زي كما علمونا في النحو، يقول لك ده بتبقى النون لإيه؟ للتعظيم. إنا نحن نزلنا، ما قالش أنا نزلت، قال إيه؟ إنا نحن نزلنا، مش كده؟ وهو واحد. أم قال لك شوف، كل شيء يكون نتيجة فعل من أفعال الله تيجي له النون بتاعة التعظيم دي. ليه؟ لأن الفعل حين يصنع شيئا لخلقه من متعة أو من نعيم أو من، عايز صفات كتير: قدرة للإبراز، علم لترتيب الله، تدبير، حكمة، بسط. الله عايز إيه؟ عايز متعلق صفات إيه؟ صفات كتيرة. يقول نؤتيه،
2: ان الصفات هتتكاتب عشان تعمل ايه؟ تعمل الخير.
1: لكنه حين يتكلم عن ذاته مجردا عن الفعل يتكلم بضمير الافراد: انني انا الله، انني انا الله، وأنا اخترتك يا موسى. فساعة يتكلم عن ذاته إنما يتكلم بإيه؟ بالوحدانية، ما تقولش بالإفراد، بالإيه؟ بالوحدة. وحينما يتكلم عن فعله إيه؟ يقول إيه؟ يقول يأتي بالجمع. ولذلك دي حلت لنا إشكالات كتيرة. يمكن أنا حكيت لبعض إخوانكم ما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا. طب أنزل مش كان يناسبها إيه؟ أخرج. إنما أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الله، طب إيه دي مفردة ودي إيه؟ قال لك يا أخي بص كويس، لأن ساعة قال أنزل من السماء ماء لم يكن لأحد من خلقه ولو بالأسباب فعل في إنزال المطر. إنما ساعة نزل المطر جه واحد إيه حرس، وواحد إيه بزر، وواحد راوي، وواحد قعد يسبه، يعني عملية من إيه؟ من أسباب خلقه. فلم يهضم الله خلقه فقال أنزل من السماء ماء، وبعدين أنا وخلقي عملنا إيه؟ أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. يبقى إذن دي مسألة لازم نتنبه إلى أن الكلمة حين تأتي بالمفرد وتأتي بالجمع لها إيه؟ نؤتيه أجرا عظيما، نؤتيه أجرا إيه؟ عظيما. طيب الفعل كل حدث يتناسب مع فاعله أثرا وقوة. عيل صغير يضرب ولد ألم، شاب يضرب إيه؟ راجل يضرب ألم، يبقى الفعل بيتناسب مع مين؟ مع فاعله. قوة وإيه؟ قوة وأثرا، قوة وإيه؟ فإذا كان الذي يعطي الأجر مثيرك يبقى هيعطيك أجر على إيه؟ على قده. إنما طب إذا كان اللي يعطي ربنا يبقى يعطي الأجر على إيه؟ يبقى إذا لازم يقول أجر عظيم قوي. أجر إيه؟ أجر عظيم. نيجي هنا نقول له ما هو الأجر أولا؟ قابل المنفعة. في فرق بين الأجر والثمن. الثمن مقابل الرقبة العين، إنما الأجر مقابل الإيه؟ المنفعة. أنا اشتريت دي يبقى ثمن، إنما استأجرته يبقى هو بتاع صاحبه وأنا خدته انتفع بيه بس. طب الحكاية دي أجر ولا ثمن؟ أم قال لك لا أنا ما تمنتش اللي انقتل، ده أنا شفت عمله إيه، فأنا خدت أثر العمل بتاعه، خدت إيه؟ أثر العمل بتاعه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيسميه إيه؟ بيسميه إيه؟ أجر، أجرا عظيما. بعد أن يشرح هذه المسألة يقول أنا يجب أن تتعجب معي لماذا لا نقاتل في سبيل الله. أنت تقول هذه الكلمة وما لك ألا تفعل كذا، ما لك يعني ما بك، إيه اللي واقف عندك في إنك ما تفعلش؟ فكأن المسألة دي يوحي بها الطبع وتوحي بها الإيه العقل إن ينفعل، فإذا ما فعلتهاش تبقى حاجة غريبة أو يقول طب وانتوا ليه ما تقتلوش في سبيل الله؟ ده الحكاية دي حلوة أو في سبيل الله مدام حتديكوا الإيه النتائج الحلوة دي، يبقى اللي يمتنع عنها يبقى نتعجب منه ولا ما نتعجبش؟
2: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله.
1: تقاتل في سبيل الله احنا قلنا ان ده لتعلي كلمته، ومرة يجي مع اعلاء الكلمة ان تقف بجانب المستضعف الذي اوذي بسبب دينه، يبقى في حاجتين اتنين. فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل الله وفي سبيل مين؟ يعني حتى يا اخي ما كانش كده انسانية بالناس اللي بيتعذبوا عشان مؤمنين دول، ده انت يجب انك انت ايه تقاتل في سبيل انك انت تخلصهم من الايه، لان كنهم صابرين على الايمان مع هذا العذاب دليل على ايه؟ على قوة الايمان. يبقى دول حقيقين بانك انت تدافع عنهم ولا لا وتخلصهم ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيديني في اسلوب تعجب ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. فكأن منطق العقل ومنطق العاطفة ومنطق الدين تحتم ان تقاتل، فان لم تقاتل يبقى دي مسألة عايزة ايه نبحث. ولذلك ساعة ما ربنا يطرح القضية مثل هذه يطرحها على انها دي يعني الناس يستوون في انها تكون، يبقى العجيب في ان لا تكون. ولذلك هناك يقول كيف تكفرون بالله، قولوا لنا الحكاية دي بتكفروا بربنا ازاي؟ ايه يعني الحكاية بتاعت كفر بربنا؟ اكيد دي مسألة ايه، مسألة عجيبة لا تدخله في العقل، فقولوا لنا انتم بتكفروا بربنا ازاي؟ دي ايه الحكاية دي؟
2: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. شوف كلمة المستضعفين، وبعدين يجيب من الرجال والرجل في المفروض فيه الايه؟ ما القوة. شوف بقى الظرف الذي يجعل الرجل مستضعفا، يبقى اللي يجي بعده أشد ولا لا؟ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني بلغ من ظلمه وبلغ من اضطهاد الكفار له أن يدعو الله أن يعمل لهم إيه؟ يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها. أولا ما هي القرية؟ القرية مكة. طب وإيه قصة دول؟ قال لك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أناس من المؤمنين بمكة ليست لهم عصبية تحمي هجرتهم، فممنوعين من أن يهاجروا وظلوا على دينهم، فبقوا إيه؟ مستضعفين. مستضعفين دولي رجال ونساء وولدان. كلمة ولدان يدل على أن الاضطهاد الذي أصابهم اضطهاد شرس، حتى ما رحمش الولدان. طب الولدان دول ايه ذنبهم؟ الولدان، طب انت للرجال ونساء لانهم اعتنقوا، انما ده دول لسه ما يعرفوش، مما يدل على شراسة ايه؟ للطهر. فبيقول لهم ما لكم ايه؟ لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الايه؟ من الرجال والنساء والولدان. طيب لما استضعفوا دول قالوا ايه؟ قالوا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة أهله واجعل لنا من لدنك وليا. العبارة حتى عبارة الدعاء تدل مش على انهم هيخرجوا، على انهم برضو اللي حيظل منهم حيجي لهم ولي يلي امرهم من المسلمين، فكأنها اوحت لنا بانه سيوجد فتح لمكة، هيبقى في فتح ايه؟ فتح في مكة. وقد كان الجماعة المستضعفين دول مثلا واحد اسمه سلمة ابن هشام مش غادر يهاجر، واحد اسمه الوليد ابن الوليد مثلا، واحد اسمه عياش ابن ابي ربيعة مش غادر يهاجر، واحد اسمه ابو جندل ابن سهيل مش غادر يهاجر. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لقد كنت انا وامي من هؤلاء المستضعفين. سيدنا العباس يقول انا وامي برضو من المستضعفين، مضيعين علينا مش قادرين نخرج، عايزين نخرج مش عارفين ايه، مش عارفين نخرج. ده كلام على مثل هؤلاء، يبقى كان يجب على ايه؟ بيحنن عليهم قلب اخوانهم المؤمنين، بيهيجي الحمية فيهم علشان ايه؟ يقاتلوا في سبيل. وما لكم ايه؟ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا بالله. لما يكون الثلاثة الرجال والنساء والولدان، ربنا ما يرحمش هؤلاء علشان خاطر الولدان، عشان خاطر ايه بقى؟ الولدان بيدعوا رقرين، ما دام الولدان يدعوا يبقى دليل على ان ايه المساله، يعني مش لما يجوا يضطهدوا حد يقولوا للولاد مثلا تعالوا انتوا الناحيه دي وهنضطهد مثلا دول، لا بياخدوهم ويا بعض كده. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر. وقد استجاب الله الدعاء وحدث ما حدث وفتحت مكة وجعل الله لهم وليا هو عتاب بن أسيد، فكان وليا وكان رسول الله والمسلمين نصراء لهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا معسكرين يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت احنا قلنا مبالغة للطغيان، يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، رجل طاغوت، رجلان رجال طاغوت. وقلنا أولياؤهم الطاغوت، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم، يبقى جماعة ولا لا؟ الطاغوت يبقى بيطلق على المفرد وعلى الايه وعلى الجمع. وقلنا أهو الشيطان يصح، أهو الظالم الجبار الذي يطغي التسليم له بالظلم، أهو الذي يفرض الشر على الناس ليقننوا شره، كل ده جائز، اسمه ايه؟ الطاغوت.
1: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مرة الأسلوب القرآني ما يجيبش كده، يقول إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، أهذه يقاتلوا في إيه؟ سبيل الله، وأخرى كافرة. الله، شوف بقى المقابل هنا، بقى هنا الذين آمنوا يقاتلون في إيه؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل إيه؟ هنا آمنوا وهنا إيه؟ كفر، مقابل ولا لا؟ طيب هنا الله وهنا إيه؟ طيب كلام سليم قوي، الحكاية دي مقابل دي كلام. قد كان لكم آية في آية عجيبة، في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كان لو عايز التقابل يقاتل في سبيله الطاغوت، مش كده ولا لا؟ أم قال لا وأخرى كافرة. الله، طب ده ما قالش الأولى مؤمنة، يبقى لو كان فيه تقابل يقول إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة وأخرى إيه؟ وخلاص ودين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقابل في سبيل الطاغوت، وتبقى برضو المقابل ولا لا؟ هو ما قالش كده عشان تعرف العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ بينصرها علينا عشان نعرف الخطفة الجازية فيها إيه؟ قال لك بعد الآية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا ماشية ولا مش ماشية، مقابلات. طيب لو قال مثلا في غير القرآن، لو قلنا في غير القرآن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، زي القرآن ما قال، ولا نقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وما نجيبش في سبيل الطاغوت، نجيب الكافرين، لأن الكافر مفهوم أنه إيه؟ قال لك إذا ذكرت في الثانية مقابل محذوف من الأولى، أو حذفت من الأولى مقابل محذوف ثانية، بيسموه في الأسلوب البياني احتباك. إزاي؟ أم قال لك لقد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة إيه؟ وأخرى كافرة، يعني تقاتل في سبيل مين؟ طب واللي بتقاتل في سبيل الله تبقى شكلها إيه؟ الله، هاتها بقى كده كلها التركيبة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، يبقى الكلام ماشي كله ولا لا؟ أم جه قال لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة إيه؟ سب مؤمنة، وقال تقاتل في سبيل الله، هنعرف إنها المؤمنة ولا لا؟ عم ردها بالعقل، عشان ربنا بيحرك عقولنا علشان ايه؟ ما يدلناش المسائل على طرف السمان، بل عشان نشغل ايه؟ نشغل فكرنا، مش مسألة كده يعني كده صب لا. يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، ما قالش مؤمنة. لما جيت في المقابل ها وأخرى ايه؟ كافرة، ما قالش تقاتل في سبيل الطاغوت، فكأن في سبيل الطاغوت المحذوفة دي أخذناها من مقابلها في الأولى في سبيل الله، ومؤمنة الأولى دي خدناها من مين؟ من المقابل بتاع إيه؟ شوف الإيه؟ شوف الأسلوب بقى. يبقى الآية بقى إيه؟ لو في غير القرآن قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كلام مقابل ولا لأ؟ هو سب مؤمنة في الآية الأولى، طب ويستدل عليها بإيه؟ بكافرة، تبقى الأولى هنعرف إنها مين؟ مؤمنة. طب وفي الثاني قال في سبيل الله وقال دكها كافرة وقالش في سبيل الطاغوت، تبقى ناخد الثانية من في سبيل الطاغوت، فأخذنا في الأولى مؤمنة من مقابلة في الثانية إيه؟ كافرة، وأخذنا في إيه؟ في الثانية في سبيل الطاغوت من مقابلها في الأولى في سبيل الله، يسموه ده إيه؟ احتباك. احتباك انك انت تحذف من الاول ما يدل عليه الثاني، وتحذف من الثاني ما يدل عليه الاول، عشان ما تبقاش العمليه فيها ايه؟ تكرار، وعشان تعرف انه اذا قيل في سبيل الله يبقى مؤمن، اذا قيل في سبيل الطاغوت يبقى ايه؟ يبقى كافر. قضيه ايمانيه. نعم. فقاتلوا اولياء الشيطان. اولياء الشيطان النصراء بتوع اللي بينفخوا في مبادئه، مش كده؟ اللي بينصرهم وسوسته في نفوسهم عشان يعملوه على الناس، دول أولياء مين؟ لأن الشيطان زي ما قلنا سابقا حينما حصل
2: الحوار بينه وبين خالقه، قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين، مش كده قال له؟ بس يعني قال له إلا عبادك اللي انت عايزه ما اقدرش عليه، إلا عبادك منهم الايه دي، علشان تدلنا على أن المعركة ليست بين إبليس وبين الله، فتعالى الله أن يدخل معه أحد في معركة. ده المعركة بين إبليس وبين مين؟ وبين الخايبين من الخلق، مش كده ولا لا؟ يبقى لما قال بعزتك لأغوينهم أجمعين دل على أنه عرف كيف يقسم، لأن لو ربنا عايز الناس مؤمنين الشيطان ما يغدرش يهاوه من ناحية واحد، إنما يكون ربنا عزيز عن خلقه، اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش يؤمنش، من هنا دخل الشيطان. يبقى دخل الشيطان من إيه؟ من عزتك عن خلق. إنما أنت لو عايزهم بدليل إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما أقدرش عليهم. يبقى دخل الشيطان على هذه من باب إيه؟ بعزتك. وبرضو دل على أن يعني واخد باله ودارس المسألة، قال له إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله، إذن الشيطان مش هيجي على الصراط المعوج، لأن اللي ماشي على الصراط المعوج والطريق الغلط يريد شيطانا، ده ربنا يكفينا شره هو. يبقى مريح مين؟ مريح الشيطان. يبقى مدام مريح الشيطان يبقى بيعينه على مهمته ولا لا؟ يبقى وليه ولا لا؟ يبقى أولياء الشيطان كل مخالفين للمنهج دول بيبقوا من نصراء مين؟ نصراء الشيطان. قاتلوا أولياء الشيطان اللي بينهم وبين بعض مولاه، ده ينصر ده وينصر ده. قال ولا يهمنكم شيء، لأن الشيطان ضعيف وكيده ضعيف. ليه؟ قالوا لأنه لما بيكيد الكيد بتاعه في مقابل كيد ربه، لما تقابل كيد الشيطان لا يقابل كيد ربه، يبقى إيه؟ يبقى ضعيف قوي، عال قوي. ولأنه ملوش سلطان يقهر قالبك على فعل، يعني يرغبك على أن تفعل، ولا لوش حجة يقنعك. الفرق بين من يكره القالب إنك أنت تفعل الفعل وأنت كاره، واحد يمسك لك مسدس يقول لك ابني لي اثبت لي، يبقى قهر إيه؟ قالبك. إنما هل يقدر أن يقهر قلبك ليقول حبني؟ هذه مش ممكن. يبقى إذن المتجبر يستطيع أن يقهر إيه؟ يقهر القالب، إنما ما يقدرش يقهر مين؟ القلب. إما اللي يقهر القلب مين؟ الحجة والبرهان يقنعني. إذن فالأولاني يجعلني أفعل الفعل وأنا كاره، اللي بيديني حجة بفعل الفعل وأنا إيه؟ محب، بيقنعني أفعلني مش بيرغمني إن أنا أفعل. يبقى إذن الأول يبقى قوة والتاني يبقى إيه؟ حجة، مفهوم؟ فالحق سبحانه وتعالى بيقول اعرف ان الشيطان ده ضعيف جدا، لانه لا له قوه يرغمك لما تحرم منه تقول لا مش عامل، مش هيجي لقلبك يقول لك لا لازم تعمل، ما عندوش دي ولا عندوش حجه يقنعك لتفعل، يبقى ضعيف ولا ما ضعيفش؟ امال ايه الحكايه؟ قال انتم من الغفله بتاعتكم وحبكم للشهوه زي ما قلنا زمان على تشويره بالشيطان، مش عايز لا يقهر قلبكم ولا يقهر قلبكم، الحكايه ايه؟ بيشور لكم. ولذلك سيقول في حجته في يوم القيامة على الخلق يقول وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي عليكم سلطان، لا سلطان قدرة أرغمكم بالقالب

يجي كده ويعمل حاجه في الخفيه كده في الميكروفون نيجي نتكلم كده ولا يبقى ده ايه؟ افسد الحال بايه؟ هذا هو الكيد. وهذا الكيد لا يقبل عليه الا الضعيف، لان القوي يواجه ما يكدش. قوي لما يجي واحد ويدس الواحد السم كده وفي قهوه وفي مش عارف ايه، يبقى معناه ايه؟ ها، هو في عمل لافساد الحال باحتيال لانه ما يقدرش يواجه، انما القوي ما يعملش الحكايه دي. اللي بيقتل واحد زي ما قلنا مثلا، حتى اللي بيقتله كده مواجه، نقول له ده انت خايف، ده انت اثبتت بجرأتك على قتله انك لا تطيق حياته، ما تقدرش على حياته. انما كانت الرجوله تقول لا خليه وانا قدامه اللي من شوف هيعمل ايه، ادي الشطاره مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كده الشيطان جاء ضعيف من ايه؟ من انه لا يملك قوه يقهر بها قالبا، ولا يملك حجه يقهر بها قلبا ليقنعك. خلاص، يبقى هو بيشور وانت بتيجي. يبقى الكيد يبقى لما يكون فيه ايه؟ فيه احتيال. لا يحتال الا مين؟ الا الضعيف. على كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه اكتر. ولذلك كانوا يقولوا مثلا ده المرء احسن من الراجل والمش عارف ايه، لان ربنا بيقول ان كيدهن ايه؟ طب ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم. الله، طب ما هو كده، والا تبقى ايه بتكيد ليه؟ ما تبقى كده يعني كده وتبقى مواجهه. ولذلك يقول لك ايه؟ الشاعر العربي حب يبرز هذا المعنى ابراز عشان ما تستعجبوش. ام قال لك وضعيفته فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. لان الضعيف ساعه ما يمسك الخصم بتاعه مره والظروف تمكنه منه يقول لك يا خراب انا سيبه، ده انا لو سبته هيعمل فيها اللي بينعمل، هي بقى دي. انما القوي يمسكه وبعدين يقول طب وعليه ما خليه ونعمل حاجه ثانيه اضربه على راسه. يبقى اذا ان كان الكيد عظيم يبقى الضعف ايه؟ الضعف اعظم. ان كيد الشيطان كان ضعيفا لانه لا قدره له فيكره الايه؟ القالب، ولا حجه له فيكره الايه؟ فيقنع القلب. الم ترى، ومرت الم ترى دي كثير، وقلنا ان ساعه يقول الله الم ترى يعني معناها ان كانت مرئيه في زمنها تبقى تعمل على حقيقته، وان كانت غير مرئيه يبقى الم تعلم. ولكن العلم باخبار الله اصدق من الايه؟ من العلم. الم ترى اذا الذين قيل لهم كفوا ايديكم، حين يقول الحق كفوا ايديكم لا بد ان تكون بوادر مد الايدي موجوده، والا فواحد لمد ايده ولا حاجه تقول له كف ايدك؟ تقولش كف ايدك. يبقى بوادر مد الايد ايه؟ موجود. كفوا ايديكم، وما دام كفوا ايديكم والكلام هنا في القتال يبقى كفوا ايدكم عن مين؟ يبقى الكلام في القتال. كفوا ايه؟ ايديكم عن الايه؟ عن القتال. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الكلام اتضح ولا لا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لا يقال كفوا أيديكم إلا وقد بدرت بوادر تثبت أن فيه عملية مد، تأهب لعملية مد الإيد. مد الإيد هنا ونحن بصدد القتال، يبقى للقتال ولا لا؟ بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جاء في المقابل قال فلما كتب عليهم القتال. إذن فقد قيل لهم كفوا أيديكم لأن بوادر مد الأيدي للقتال قد ظهرت منهم، إما قولا بأن يقولوا دعنا يا رسول الله نقاتل، وإما فعلا بأن تهيئوا لعملية. فالرسول يقول إيه؟ فلما كتب عليهم القتال دلت على أن زمنين بصدد هذه الآية، زمن قيل لهم كفوا أيديكم وزمن كتب عليهم القتال. يبقى نفهم من دي إيه؟ نفهم أنهم كانوا عندهم بوادر لمد الأيدي إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال. مفهوم الكلام ده؟ طب قال لك دول مثلا عبد الرحمن بن عوف والزهري ومقداد بن الأسود، ده من قبيلة كندة، وسعد بن أبي وقاص،

0: دول قالوا له يا رسول الله احنا مضطهدين في مكة ولازم نقاتل الناس دول وزي ما تيجي. قال لهم انا لم امر بقتال. بقتال لو كانت المسألة كده كان بمجرد انه هم اللي بيقولهم كان يقول لهم يلا. لا ده دليل على انه ايه منتظر امر السماء لسه ما امرتش بايه بالقتال. طيب وبعد ذلك كتب عليهم القتال. فلما كتب عليهم القتال في بدر واحد بقوا يملصوا شوية كده زي الجماعة الاولانيين لما كتب عليهم القتال وبعدين قال لهم ان الله مبتليكم ويعمل مش عارف ايه الى اخره. طيب فلما كتب عليهم القتال عملوا ايه؟ اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية من الله. ليه؟ طب دول مؤمنين واعلام زي ابن عوف والتاني والتالت وبتاع، يبقى يعني هم خافوا الناس دي ايه يعني رجعوا في الايمان ولا لا؟ قال لك فيه فرق بين الحكم يلقى نظريا فالقلب يستقبله، وخصوصا ان هو اللي كان طالبه مش كده؟ ما هم برضو اللي كنا بنقول عليهم امبارح هم اللي كانوا طالبين ولا لا؟ بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لكن لما تيجي المساله بقى امام الايه؟ امام الامر التطبيقي يقوم الخور والخوف يمكن يدب في نفوس مين؟ وهل منع الله ان اغيار تاتي على المؤمن؟ ما ربنا ما منعش دي، لانه ما دام ليس رسولا ولا معصوما ما تبقاش تقول ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، لانني لم ادعي ان صحابيا معصوم. ما دام مش معصوم يبقى يصح يجي منه ولا لا؟ وتجيله خواطر نفسه برضه وتجيله اشياء في راسه ويقف موقف معاه جايز. ذكر لما اقول لك مثلا فلان عمل كذا وفلان عمل كذا نقول طب وماله يا سيدي ايه اللي جرى؟ ما يجراش حاجه ابدا. ليه؟ لان ما حدش قال ان دول معصومين، وما دام مش معصومين يتاتى منهم هذا. فلما يجوا يقول يخشون ايه؟ اذا فريق منهم مش كلهم بقى. وشوف بقى شوف ادب الاداء، ما قالش فلان ولا فلان ولا علان ولا اذا فريق منهم، كل واحد يدورها بقى على نفسه. ما قلناش لا فلان ولا ايه؟ ولا فلان ولا ايه ولا فلان. دي عملية ايه؟ عملية ستر الهنا للعبد، عملية ستر الايه. ومدام ستر الهنا للعبد من رب يبقى ربنا اغير على عبده من نفسه. ولذلك احنا قلنا ساعة ربنا ما يستر غيب الناس على الناس يبقى ده معناها ايه؟ ده تكريم للناس جميعا. لان هب ان الله اطلعك على غيب الناس، أتحب أن يطلع الناس على غيبك؟ يبقى أنت لما تشوف ربنا ستر غيبك عن الناس وستر غيب الناس عنك تبقى تعرف أن دي إيه؟ دي نعمة ورحمة. ليه؟ لأن الإنسان ابن أغيار، مش صح أنه واحد عمل في الظرف وأنت بدك تخلص منه وبدك كره وساعة ما تشوفه. لو أطلعه الله على ما في قلبك أو أطلعك على ما في قلبك ماذا يكون الموقف؟ الدنيا كلها تتلخبط في بعضها وتبقى معجنة في الكون. لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلق، وبعدين يحب اللي يستر، تبقى بتعصاه ويحب اللي يستر عليه. وقول اوعوا تتبع بالله نلاقي رب زي ده ازاي؟ ازاي يعني ازاي؟ شيء عجيب والله. قال لي الا تبقى عاصيه ويحب من يستر عليك. يقول لك اوعى تتبع عورات الناس ما دام عندهم لسه شويه حياه ومستترون في أثنائهم خليهم مستترين. ليه؟ أحسن يفقدوا. مش كده ولا لا؟ يبقى بيرحم المجتمع ولا لا؟ بيرحم الإيه؟ بيرحم. ولكن من خيبة الناس تلح على أن تعلم الغيب وتروح لده تقول له هيبقى شوفنا قالع مش عارف إيه واعمل لي إيه. يا راجل ده نعمة ربنا أنه ستر الغيب، ما تخليه خليه كده هو مستور، لأن هي دي النعمة. فالحق سبحانه وتعالى يقول إذا فريق منهم إيه كلمة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. طب الواحد بيخشى الله ليه؟ أم قال لك المسألة بقى في القتال والقتل والعملية دي الواحد يخاف من الموت فيخشى الله من الموت، يعني على أنه هياخده وبعدين يوديه لإيه؟ لعمل ويلاقي الحكام، يبقى الواحد خايف أوي. ولذلك قال إيه؟ ويكره الحق يعني الموت. فزعل منه قال له ازاي وتكره الحق؟ قال له يكره الموت ومن منا يحبه. خلاص كده؟ طب اشمعنى بيخشى الناس؟ ام قال لك لان الله حين يميت يميت بدون هدم بنيه، ولكن دول لما يقابلوه هيقطعوه ويقعدوا يمثلوا بيه، يبقى الخوف منه اكتر، يبقى الخوف من الناس. الخوف من مين؟ لكن بقى استحضر الجزاء على هذه هم لما تستحضر الجزاء على هذه تعول العملية ايه؟ تعول العملية معك. اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ طب ده انتوا كنتوا عايزين تقتلهم قبل ما ينكتب، عشان تعرف النفس الايه البشرية حين تكون بمن ان عن الشيء تتمنى، ولما يبقى تبقى تعبان. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ يا ترى هذا الكلام منهم على سبيل الاستفهام ليقول اللهم انا كتبت عليكم القتال لكذا ولكذا ولكذا، ولا يعني معناه انهم يقولوا يا رب ليه ابتلتنا الابتلاء ده ويمكن ما نقدرش عليه وهو الى اخره في ساعة الخوف من الايه من لقاء المعارك. لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، يعني تخلينا ايه نموت حتف انفنا، يعني نموت بايدك ما نموتش بايد مين، ما نموتش بايد الايه العدل. وكلمة الى اجل قريب بيدلك على ان كل واحد منهم فاهم ان حيموت حيموت، مش معنى ذلك انه يريد ان يستبرئ من الموت بالقتل عشان حيخلد، لا احنا فاهمين اننا عن ايه ان الى اجل ايه قريب. قل قريب ليه بقى واخركم ليه؟ حبا في الدنيا وفي متاعها ان متاع الدنيا قليل لا يجب ان يحرص عليه حرص يمنعكم انكم تروحوا ايه تقتلوا، لانك انت لو ما روح لو ما تقتلت. طب ده القتل ده يا اخي عملية، شوف بس الفكرة فيها كلكم تموتون حد مش هيموت؟ طبعا الاول ونموت وبعدين يجازينا ربنا على ايه عملنا. طب اللي بينقتل هيجازيه على عمله الاولاني ويديله حاجة تانية على بال الموت؟ الله، يبقى مات بتمن جديد ولا لا؟ يبقى انه اللي احظ بقى يبقى المقتول. المقتول لان كلهم عقدوا على عمله، وبعدين التاني اللي عمل ولا القتلش هيموت، والتاني هينقتل، انقتل هياخد ايه الشهادة ولا مش يبقى خد حاجة زايدة ولا لا؟ يبقى من المحظوظ بقى، يبقى من المحظوظ اللي اتقتل كده. يبقى قال له كل متاع الدنيا قليل ان قارنته بما تقول اليه ان قتلت في الايه في الحرب. ليه؟ ولذلك الراجل قال اذا كنا لما ما نروحش ننقتل هنخلد كان يبقى كويس، انما طب ما احنا هنموت، طب ما نموت بتمن زائد، نموت بايه بتمن زائد عن عملنا، يبقى حاجه جديده ولا لا؟ يبقى تربيب للايه للفايده. ولذلك ايه ولو ان الحياه تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعان. لو كانت الحياه تبقى لواحد يعني حي كان يبقى أضل ناس فيني الشجعان اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم كده في الحرب، لكن المسألة مش كده. ولو أن الحياة تبقى لإيه لحي لوجدنا أضلنا منهم الشجعان، يبقوا خايبين قوي. طب وروحوا موتوا نفسهم ليه مدام هنفضل؟ يبقى أرى كلنا يبغي الحياة إيه لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورثه التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. يبقى الاثنين بإيه؟ بيحبوا نفسهم. إحنا الواحد عنده ولا بيه ولد يصبح الصبحية ساعة ما يسمع الفجر كان ربنا هديه يقوم ويتوضى ويصلي وياخد له كوباية شاي ومش عارف إيه ويحضر كتبه ويلبس ومش عارف إيه ويقرأ ويتنه خارج على مين؟ على المدرسة. والولد التاني نصحيه ينام ننجز فيه نعمل فيه اللي ما ينامش يا الله، وبعدين يطلعوه من البيت بالعافيه يروح يتسكع يقعد فرح يشوف ناس بيلعبوا يلعب ومش عارف ويقعد على قهوه ولا ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه، بس ده بيحب نفسه حب ايه واقع نازل امده قليل، هيحب نفسه شويه وبعدين يطلع صعلوك من صعاليك الحياه، ودوك بيحب نفسه بتحب الايه العالي بعد مده يبقى سيد في المجتمع وله ايه وكلهم بيحبوا ايه بيحبوا نفسهم. والى لقاء
1: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقه اليوم من برنامج تفسير القران الكريم لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعه القران الكريم من سيدني.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور. في هذه الحلقة سوف نتكلم بحول الله تعالى عن خلق السماحة. السماحة أيها الإخوة والأخوات، في اصطلاح أهل العلم تقال على وجهين. الأول ما ذكره الإمام الجرجاني من أن المراد بالسماحة بذل ما لا يجب تفضلا، أو ما ذكره ابن الأثير من أن المقصود بالسماحة الجود عن كرم وسخاء. طبعا هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني في معنى السماحة والتسامح، أي حال الإنسان مع الغير في معاملاته المختلفة، فإن كان ميسرا للأمور، وإن كان ملاينا فيها، وإن كان متغلبا على قهره لنفسه، متسامحا مع أهل دينه ومع أهل الأديان الأخرى، يصح لنا أن نقول أنه متصف بخلق السماحة. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أسمح لعبدي كإسماحه إلى عبادي. فبمجرد ما يكون العبد متسامحا مع الغير، الله سبحانه وتعالى مدحه في هذا الحديث القدسي الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما كان العبد متسامحا، نحن مطالبون أيضا أن نتسامح معه. والمعنى أن العبد إذا أجاد أو أعطى عن كرم وسخاء، لا بد وأن تكون المقابلة بالمثل. هذا الأمر ليس في المعاملات المادية فقط، بل حتى في الفتاوى والإجابات التي يقولها أهل العلم. في يوم من الأيام سئل سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل شرب لبنا محضا، أيتوضأ؟ سؤال مهم يتبادر إلى الذهن. الإنسان قد يشرب ماء، وقد يشرب قبله مثلا لبن، أو يشرب قبله شاي، فهل ينقض هذا الشرب لللبن أو هذا الشرب للشاي، هل ينقض الوضوء أو لا؟ فسيدنا ابن عباس يعلمنا كيفية الإجابة على مثل هذه الأسئلة. قال في كلامه المهم: اسمح يسمح لك. معناه أني إذا سئلت هل إذا شربت لبنا أتوضأ، هل إذا شربت شاي أتوضأ، هل إذا شربت قهوة أتوضأ، الجواب الذي ينبغي أن يكون هو جواب مبني على التسامح. اسمح يسمح لك، أي سهل يا أيها المجيب، سهل يا أيها المسؤول، فالله سبحانه وتعالى يسهل عليك. مهم في مسألة السماحة أن نعرف العلاقة بين السماحة وبين الواقعية. وسؤال مهم يتبادر إلى الذهن: من هو الإنسان الواقعي، وما علاقة الواقعية بسماحة النفس؟ كتاب مهم جدا في المكتبة الإسلامية لأحد كبار المشايخ، وهو الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، من مشايخنا عندما كنا نتعلم في جامعة أم القرى رحمة الله عليه. له هذا الكتاب المشهور الذي ينبغي أن يكون في كل مكتبة من مكتباتنا في بيوتنا. يقول في ذلك الكتاب المهم: من طبيعة النفس السمحة أن يكون صاحبها هينا لينا، يتقبل ما يجري به القضاء والقدر بالرضا والتسليم، ويحاول أن يجد لكل ما يجري به ذلك حكمة مرضية وإن كان مخالفا لهواه. المتسامح والواقعي هو يراقب دائما قول المولى سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن أجل ذلك يستقبل الإنسان المتسامح كل ما يأتيه من قبل الله بغاية الرضا، ويلاحظ جوانب الخير في كل ما تجري به المقادير، وهو لذلك يترقب المستقبل بتفاؤل وأمل. الإنسان المتسامح والواقعي أيها الإخوة والأخوات، يستقبل الحياة بانشراح لما يحب وإغضاء لما يكره. هكذا حال الإنسان، في هذه الحياة ينبغي أن يكون على هذه الحالة وعلى هذه الوتيرة، فرح بما هو فيه وإغضاء للنظر عما هو كاره له، إذا أراد أن يعيش مستقرا وإذا أراد أن يحيا حياة آمنة مطمئنة. العاقل هو الشخص الواقعي الذي يسعد نفسه ويسعد قلبه بالواقع الذي لا يملك دفعه أبدا أو رفعه. هكذا نحن في هذه الحياة لا نستطيع أن ندفع شيء أراده المولى سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نرفع شيئا أراده المولى سبحانه وتعالى. هذا يحتم علي وعلى من يشاهد أن نتعامل مع الناس بالتسامح. لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أطوع الناس جميعا لما أريد. الناس ذوي طبايع مختلفة، طبايع متباينة وإرادات مختلفة، فلما كانت الطباع مختلفة وقد تتنافر، إذن لابد أن نتعامل مع الناس بواقعية وبتسامح. سؤال مهم جدا، كيف أكون متسامحا؟ ما هي مظاهر سماحة النفس؟ أهم مظاهر سماحة النفس أن يبدو الإنسان طلق الوجه ويستقبل الناس بالبشر. طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر هذا مظهر مهم من مظاهر سماحة القلب، وما هو في القلب سيظهر على الوجه بلا شك ولا ريب. مظهر آخر مهم جدا، أن يبادر الإنسان الآخر بالتحية والسلام والمصافحة. فكلما وجدت إنسان وبادلته بالتحية وسلمت عليه وصافحته، أكون بلا شك ولا ريب بانيا حياتي على التسامح مع الآخرين. كذلك حسن المحادثة، كيفية المنطق والكلام أيضا مظهر من مظاهر التسامح. حسن الصحبة وحسن المعاشرة والتغاضي عن الهفوات والزلات التي تكون أحيانا، قد يخطئ علي أخي، قد يخطئ علي أحد من أهلي، قد يخطئ ولد من أولادي، قد تخطئ خادمة، قد يخطئ خادم، كل من أخالط معرضون بلا شك وريب للهفوات. كيف الصحبة والمعاشرة والتغاضي عنهم، هذا مظهر مهم من مظاهر التسامح. هناك بلا شك ولا ريب وسائل أستطيع أن أكتسب بها خلق السماحة. من أهم هذه الوسائل أن أتأمل في ترغيبات المولى سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رغب عباده في مسألة السماحة والعفو، وسنذكر هذا. وحذر الله سبحانه وتعالى من القسوة والغلظة، وسنذكر هذا. أيضا من الوسائل التي تساعد على هذا الأمر أن يقتنع الإنسان كما ذكرت، يقتنع اقتناعا تاما بسلطان الله سبحانه وتعالى المتجلي في قضائه وقدره. أمور هذه الدنيا كلها مرسومة ولا تجري إلا وفقا لحكمة الله سبحانه وتعالى. ما أحب ما أكره كله من عند الله سبحانه وتعالى. إذا وعى الإنسان ذلك يكون بلا شك من أهل التسامح وأهل الواقعية، ويستطيع أن يكون من المتخلقين بذلك. تأملوا في الترغيبات الإلهية. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذه آية مهمة جدا. الإنسان كلما يعمل صالح هو الذي سيستفيد، إذا عمل العكس هو الخسران كما يقول الناس، خسران إذا ربح على الناس وفائز إذا ربح بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتسامح، ويقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الطبراني ورواه الإمام البيهقي وغيرهم من أهل العلم، يقول: اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما رواه الإمام البخاري. كلها أحاديث فيها الندب وفيها الحث على مسألة التسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أيضا: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. هذا حديث مهم جدا. أفضل المؤمنين يعني من أفاضل الناس ومن أفضل الناس المتصفين بالإيمان الرجل، طبعا يدخل في ذلك المرأة، المتصف والمتصفة بسماحة البيع وسماحة الشراء وسماحة القضاء وسماحة الاقتضاء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات عن الإيمان: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الصبر والسلام. مهم جدا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرخص لنا الإيمان في هذا الحديث بأن الإيمان هو الصبر والسماحة. الله يرزقنا وإياكم هذه الأخلاق المباركة. حديث آخر مهم جدا يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه الإمام مسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. إذن من علامات السماحة التنفيس عن المعسر، والوضع عنه يعني التنازل عن الحق كاملا أو جزئيا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك طبق هذا الخلق في حياته، طبق الأخلاق كلها في حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن السماحة أيضا لها نصيب في تطبيقاته صلى الله عليه وسلم العملية. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكرة فجاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرته أو بكرة. البكرة نوع من أنواع الإبل، طبعا اسم من أسماء سنين الإبل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءته إبل من الصدقة، فقال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لا أجد يا رسول الله في الإبل إلا جملا خيارا رباعية، يعني أحسن منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطه إياه، وهنا موضع الشاهد، أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الذي وجده الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه هو أفضل من الشيء الذي استلفه صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرد الأحسن. لماذا؟ لأن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه وحسنه أيضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث، حديث طويل وفيه كلام كثير، ولكن الجزئية الأخرى المهمة جدا في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هوت الشيء تابعها عليه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هوت الشيء، أو إذا هويت أنا، أي السيدة عائشة تقول إذا هويت الشيء تابعني عليه، كل ذلك فيه روايات. فأرسلها صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. موضع الشاهد ما هو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهلا، وكان إذا هوت السيدة عائشة شيئا تابعها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على كرم شمائله وعلى لطفه صلوات الله وسلامه عليه. عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ويعني جرابات معينة فيها أسلحة من الأدم يوضع فيها السيف إلى آخره، هذا هو موضع الكلام. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل تلك الشروط. شرط مهم جدا، صلى الله عليه وآله وسلم وقف بينه وبينهم، وهو كيفية كتابة اسمه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ يكتب الشرط. الكاتب سيدنا علي أيضا هو من كتبته صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ يكتب الشرط. الشرط فيه جزئية مهمة جدا، فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخذ يكتب الشرط سيدنا علي فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. طبعا الخصومة حتمت عليهم أن لا يقبلوا كتابة رسول الله، أن لا يقبلوا كتابة رسول الله في هذه الهدنة أو في هذا الصلح. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا فتحنا لك مكة، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله إلى آخره. السماحة هنا تتجلى في ماذا؟ في أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمح لهم أن يكتبوا أنا، بعدما قال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله، وكان لا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا علي رفض أن يكتب هذا من محمد رسول الله رفض سيدنا علي أن يمسح كلمة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسماحته قال له: يا علي امحو رسول الله، نحن في هدنة ونحن ينبغي أن نتسامح مع الآخرين حتى لو من غير ديننا. فقال له: يا علي امحو رسول الله. فقال علي: والله يا رسول الله لا أمحاه أبدا، يعني لا يمكن لي أن أمحي كلمة رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم عمليا يبين لنا التسامح، قال: أرنيه، يعني أين الكلمة؟ قال: فأراه إياه فمحاه صلى الله عليه وآله وسلم بيده. ثم إلى آخر النص الكبير الشريف الذي يبين فيه الرواه كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم تسامح حتى مع اسمه. والناس في هذه الأيام من الناس من إذا كاتبته باسمه مجردا دون أن تكتب أمامه الشيخ، أو دون أن تكتب أمامه الدكتور إذا كان دكتورا، أو دون أن تكتب أمامه كلمة أو حرف ميم إذا كان مهندسا، يغضب عليه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سامح في كلمة رسول الله ولم يردها ومحاها. أين نحن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الناس لا تقبل التسامح الآن. إذا واحد تخرج من بشهادة الدكتوراه ولم تكتب أمام اسمه دال، كأنك أقمت الدنيا على رأسه ولم تجلسها. إذا كان مهندسا ولم تكتب أمامه ميم، أو إذا كان مسؤولا ولم تكتب أمامه يعني لقبه الحكومي أو لقبه الوظيفي كمعالي وغيره، بلا شك ولا ريب لن يرضى. لكن إذا كان متخلقا بخلق السماحة بلا شك سيرضى كما رضي ذلك سيدنا علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرجل، وهو تقريبا نفس الحديث الذي تقدم معنا لكن برواية مختلفة، كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال أعطوه. في بعض الروايات أنه تقاضى ذلك قبل الوقت المحدد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فقال أعطوه، فطلبوا سنه، يعني في نفس السن التي أخذها صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك أو أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. يعني حتى الرجل الذي أراد المقاضاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تصور أنه سيأخذ يعني ما هو أحسن من الأمر الذي كان بينه وبين رسول الله، ولكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد أهل السماحة. في رواية أخرى في البخاري وغيره أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ على النبي صلى الله عليه، فهم به أصحابه، يعني تشدد في طلب حقه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. يعني الرجل أراد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أعلى بصوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ما دام إنسان صاحب حق يمكن له أن يتكلم بكلام قد يندم عليه، ولكن إذا تكلم فإنه ما دام أنه صاحب حق يعذر في هذا الأمر. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعلمنا السماحة أيضا، ويقول: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم. لماذا؟ لأن الإنسان صاحب العز وصاحب الجاه قد يغلط وقد يخطئ، فإذا أخطأ ينبغي لنا له بالسماحة.

0: يقول: إذا أراد الله بقوم خيرا أمر عليهم خيارهم وجعل أرزاقهم بأيدي سمحائهم. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات، إذا أراد بنا خيرا، وهو أراد بنا خيرا جل وعلا، إذا أراد بنا خيرا يؤمر علينا الخيار ويجعل الأرزاق بيدي السمحاء، لأن الأرزاق إذا كانت بأيدي غير السمحاء فإن هذا من علامات الشر والعياذ بالله. وقيل أيضا من كلام الحكماء أن من عادة الكريم إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر، يعني متسامح. فإذا رأى زلة الإنسان المتسامح يستر، وهكذا. وعندنا في الحكم المشهورة التي تشاع بين الناس دائما يقول: السماح رباح. يعني ماذا؟ يعني أن المساهلة في الأشياء تربح صاحبها. كلما كنت وكلما كنت متسامحة وكلما كنت متسامحا فإن العاقبة في الأخير هي الرباح. ولذلك حتى يعني من كلام العوام: أهل السماح ما ناموا ملاح، أو كما يقولون. وهذا من علامات يعني فوز المتسامح. وسيدنا الإمام الشافعي في أبياته المشهورة يقول: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. السماحة لها فوائد، وفوائدها كثيرة ومتجلية في كلام العلماء وفي كلام الصالحين. من أهم هذه الفوائد أن المتسامح يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربون، وأن المتسامح أيضا أو خلق السماحة يطفيها الله سبحانه وتعالى على وجوه المؤمنين لتكون لهم علامة مميزة في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان المتسامح محبوب لدى أهله، محبوب له لدى مجتمعه. المتسامح في الباب في البيع، المتسامح في الشراء، هذا باب من أبواب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، والوصول قبل ذلك إلى كسب الرزق. كلما كان الإنسان متسامحا في البيع والشراء رزقه يتسع، والله سبحانه وتعالى يرضى عنه. السماحة تجلب التيسير في الأمور كلها. بالسماحة يغتنم الإنسان أكبر قدر من السعادة وهناءة العيش. كلما كنت متسامحا كنت سعيدا. كلما كان الإنسان متسامح في هذه الحياة، في حياته الدنيا، يعيش بخير ويعيش بنعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. السماحة في التعامل مطلوبة مع أصحاب ديننا ومع أصحاب الديانات الأخرى، لأجل أن نجلب لهم الطمأنينة ونجلب لهم الأمن ونجلب لهم الحياة المستقرة. وهذا تجلى في أعقاب الفتوحات الإسلامية. فتوحات المسلمين ما كانت إلا بتسامح بعد هذه الفتوحات، فعاش الناس في وئام وعاش الناس في رضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم جميعا بخلق التسامح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد سيد أهل السماحة وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: في العناوين: الحكومة الفيدرالية تدافع عن تجديد قوانين الهجرة وخفض أعداد الوافدين، الاتحاد الأوروبي يطرح شراكة أعمق مع استراليا ونيوزيلندا على غرار كندا، مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وترامب يقول إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم بشأن حرب إيران، وتعطل خط أنابيب سعودي بعد هجوم بمسيرة يهدد إمدادات النفط العالمية. كانت هذه العناوين، وإليكم الحصاد بالتفصيل. دافعت الحكومة الفيدرالية عن إجراءاتها الجديدة لتجديد نظام الهجرة، والتي تشمل قيودا إضافية على الطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات العطلات والمسافرين الرحالة أو ما يعرفون بالباكباكرز، واستهداف المتجاوزين لفترات التأشيرات والتنقل بين أنواع التأشيرات مع إعطاء الأولوية للعمالة الماهرة في القطاعات الرئيسة. ورفض وزير الشؤون الداخلية توني بيرك القول إن منع معظم الطلاب الدوليين من إحضار أفراد عائلاتهم سيجعل أستراليا أقل جاذبية كوجهة للدراسة.
4: It's actually not, for the very simple reason that at the moment we have more students wanting to study in Australia than we have places. Whereas for skilled workers, everyone who an employer can find, they take.
3: وتستهدف الحكومة خفض صافي الهجرة إلى 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية، ثم إلى 225 ألفا في السنة التالية. لكن وزير الشؤون الداخلية والهجرة في حكومة الظل جون أودونيام اعتبر أن هذه الأرقام لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى استمرار الضغوط على سوق الإسكان.
5: 245,000 norm which is projected by this government For the year 27-28 is still above the long-term average pre-COVID. We're still not building enough homes and the system is clearly not working. So there's more work to do. Happy to work with government, but we would like them to come to the table on some of the things we've been asking for. What do you
3: make? وفي ملف الهجرة أيضا رفضت الحكومة الأسترالية مقارنة خطتها لملاحقة من تجاوزوا مدة تأشيراتهم بالإجراءات المتشددة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الهجرة توني بيرك إن عددا أكبر من نحو 77 ألفا من غير المواطنين الموجودين في أستراليا بصورة غير قانونية سيحتجزون مع تشجيعهم على مغادرة البلاد طوعا. وأثارت الخطة انتقادات من منظمات إنسانية، إذ وصف الرئيس التنفيذي لمركز موارد طالبي اللجوء كون غاربان كيوديديس النهج بأنه وحشي، فيما حذرت الرئيسة السابقة للمفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان جيليان تريغرز من العودة إلى ممارسات الاحتجاز السابقة وتأثيرها في الأطفال. لكن بيرك قال أمام نادي الصحافة الوطني إن الحكومة تعود إلى نهج كانت أستراليا تتبعه، نافياً أن تكون الخطة نسخة من عمليات سلطة الهجرة الأمريكية.
6: What we will do is simply go back to what Australia always did before 2015. This is not the sort of operation that some people have seen on TV happening in other countries.
3: وفي نيو ساوث ويلز دافع رئيس حكومة الولاية كريسمينز عن تشريع ينظم أراضي التاج وسط انتقادات من جماعات تمثل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس اعتبرت الخطوة تراجعا عن حقوقهم في الأراضي. وقال مجلس أراضي السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز إن جوانب من التشريع تقوض حقوقهم ومن بينها تعديل بأثر رجعي قد تضفي شرعية على معاملات سابقة بشأن أراضي التاج لم تكن نافذة قانونيا. وأشار المجلس إلى أن 0.2% فقط من الأراضي المملوكة لحكومة الولاية نقلت إلى ملكية السكان الأصليين بموجب قانون حقوق الأراضي، لكن كريس مينز دافع عن التغييرات معتبرا أنها ضرورية لضمان استمرار نظام المطالبات بالأراضي وقدرته على العمل مستقبلا.
7: We don't want to be antagonistic to land councils. We believe it's been an important reform for our state. It's led to indigenous businesses. It's an important part of our closing the gap architecture. But we want it to work for another 50 years, not just be swept away because community land, unfortunately, can no longer be used as a result of a land claim. We think this is more consistent with the original plan for Frank Walker's land rights legislation from 1984.
3: دخلت استراليا للمرة الأولى قائمة الدول العشر الأولى عالميا في المساواة بين الجنسين بعدما صعدت إلى المرتبة الثامنة في تصنيف دولي رئيسي. ويقارن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بين 148 دولة استنادا إلى مؤشرات تشمل المشاركة الاقتصادية والتعليم والصحة والتمثيل السياسي. وصعدت استراليا من المرتبة 43 عام 2022 إلى المرتبة 8 وهي أعلى مرتبة تحققها حتى الآن. وقال رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي أن النتيجة تظهر إحراز تقدم، لكنه أكد أن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا في ملفات تشمل الأجور والعنف القائم على النوع الاجتماعي وصحة المرأة. وعلى صعيد العلاقات الدولية برزت دعوة أوروبية لتعزيز الشراكة مع أستراليا ونيوزيلندا من خلال صيغة جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبوتا ميتسولا إن أستراليا ونيوزيلندا قد تحذوان حذو كندا في السعي إلى شكل جديد من العضوية المنتسبة مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميتسولا في تصريحات لشبكة يورو نيوز أن تفاصيل هذه الصيغة لم تحدد بعد، لكنها قد تشمل علاقات تجارية أعمق وتعاونا أوثق في مجال التنظيم والقواعد المشتركة. ونفت ميتسولا أن تكون المبادرة موجهة ضد واشنطن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعميق التعاون مع شركاء يتقاسمون معه توجهات ومصالح مشتركة. وفي الولايات المتحدة رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي سعر فائدة رئيسيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات مخالفا مطالبة الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة، ورفع المجلس سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مشيرا إلى استمرار التضخم سببا رئيسيا للقرار، ويبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.4% بعدما ارتفع بنحو نقطة مئوية واحدة منذ بداية الحرب في إيران. وقال رئيس المجلس الاحتياط الفيدرالي كيفن وارش إن التضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من 5 سنوات، مؤكدا أن استقرار الأسعار يظل أولوية للمجلس.
8: For more than 5 years, inflation has been running above target. So our predominant focus is on the price stability side of our mandate. The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
3: وضمن مستجدات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن واشنطن تقترب من منعطف حاسم في الحرب مع إيران، وإن قرارا بشأن استئناف عمليات عسكرية واسعة سيتخذ قريبا، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. وأضاف ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها ليست مستعدة بعد، مشددا على أن الخيار هو اتفاق جيد أو لا اتفاق على الإطلاق. وإلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز. وفي تطور يزيد الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية، قد يظل جزءا كبيرا من خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي خارج الخدمة لمدة تصل إلى 5 أسابيع بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة. وقال مسؤولون إن إصلاح الخط قد يستغرق ما بين 3 أسابيع و5، مع إمكانية استمرار تدفق بعض كميات النفط. ويأتي الهجوم مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على منشآت النفط وطرق الشحن السعودية بعد سيطرتهم على جزر استراتيجية قرب مضيق باب المندب. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها في المنطقة، إضافة إلى محادثات مباشرة مع الحوثيين.
9: We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis and others who are affected in the region. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves.
3: وأدى تعطل خط الأنابيب إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، مع ارتفاع سعر خام برنت إلى 152 دولارا استراليا و52 سنتا، ما يعادل نحو 109 دولارات أمريكية للبرميل. وفي باريس، بحثت قمة ثلاثية جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقبل الجنوب اللبناني ودعم الجيش وخطة انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل وآلية لتأمين بديل منها. وجدد عون التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة، فيما شددت فرنسا على أن تعزيز قدرات الجيش أمر ضروري لبسط سلطة الدولة ودعم سيادة لبنان وأمنه. وفي الرياضة، ودع مانشستر يونايتد كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعدما أهدر تقدمه بهدفين وخسر أمام برايتون بعد تلقيه 3 أهداف، وسمعت صافرات الاستهجان في ملعب أولد ترافولد مع صافرة النهاية بعدما تلقى يونايتد خسارته 3rd هذا الموسم وخروجه من البطولة في أول مرحلة للموسم 2 على التوالي. وسجل الفريق رقما سلبيا نادرا، إذ إنها المرة الأولى منذ عام 1976 التي يتقدم فيها على أرضه بفارق 2 ثم يخسر المباراة. كان هذا حصاد الأسبوع، أعده وقدمه لكم محمد الغزي. طبتم وطابت أوقاتكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكي راديو إنكوربوريتد.

0: الضلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. يا رب، مع شروق شمس يوم جديد، نسألك أن تفتح لنا بابك وتيسر لنا أسبابك وتصرف عنا عقابك. لا تحزن على شيء فقدته، وربما لو ملكته لكان الحزن أكبر. الخير فيما اختاره الله لك. قل من قلبك الحمد لله. والسؤال: كيف أصبحتم اليوم؟ حينما سئل ابن تيمية رحمه الله كيف أصبحت، قال: بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل. ذنوب قد سترها الله فلم يستطيع أحد أن يعايرنا بها من خلقه، ومودة ألقاها في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وحينما سئل ابن المغيرة: يا أبا محمد كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا مغرقين بالنعم، عاجزين عن الشكر. يتحبب ربنا إلينا بالنعم وهو الغني سبحانه، ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن له محتاجون. ولابن القيم قرار جميل، قال: لو رزق العبد الدنيا وما فيها ثم قال الحمد لله لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا، لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الحمد يبقى. فاللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ما تمارسه اليوم سوف تتقنه تلقائيا بكفاءة عالية. فعندما تمارس القلق ستقلق لأدفع الأمور، وعندما تمارس الغضب ستغضب بدون سبب. لذا مارس الطمأنينة لتتقن السكينة، ومارس التفاؤل والأمل لتتقن راحة البال، ومارس الثقة وحسن الظن بالله في حياتك تنعم بالسعادة وتنعم بالأمان. والخير ماذا تألم؟ إن أكثرت من تلاوة القرآن ألفته، وإن أكثرت من الصيام ألفته، وإن أكثرت من الصدقة ألفتها، وإن أكثرت من قيام الليل ألفته. قال ابن القيم رحمه الله: لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها، فيقيد الله له ملائكة تؤزه إليها أزا، توقظه من النوم إليها ومن مجلسه إليها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اهدينا سبلك يا رب العالمين، واهدينا الطريق المستقيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا الدعاء يا رب العالمين. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: العالم الحمد لله الحمد لله.
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
0: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
0: المسلم أجزم.

0: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان،
1: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.
1: الرضا والرضوان.

0: الرضا والرضوان.
1: الله يا
2: الرضا والرضوان. الرضا والرضوان. الرضا والرضوان. الرضا والرضوان.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.